0: قرن هل تحس منهم؟
1: دنجي اسلام دنجي حقيقة اخواناسيو سداو سكو اخواوستاني.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبداني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرشي إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرتي إما شهيان نبي بوا بلام إما أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتو شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتو دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارينا إلهي بما جرى لو عبداني لو رجان ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت مما نشكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بما نشاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين مما جرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو رجا من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشوا آوا کو بینوا چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا همو ماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كومان كر الهي لد اپارينا و لد ال علينا و چون لم شوينا برحمتي خود خود لأيما زراندو اما تكرد عبدي شو اما تكرد اواني كشو زندو اكنو اوه هر همو مان چون ام رحمتت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارانا لويل صاحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو النبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خواه الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خواه دعا كان من قبولك يا رب العالمين خواه دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خواه لقناه دائك باك من خوشب بخواه پروردگارا اما كم ترخم بوين بران بريان إلهي داوان لأكين توليان خوشب أواني كم مردون أواني كماون خواه عفويان كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خواه يان داوان لأكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدى والليئكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارين يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا أقورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارين أخوي دا والليئكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة

0: الحق وربنا
1: دنجي اسلام دنجي اسلام لديني وليني وسامي ايمان
2: دنجي اسلام دنجي بزوتنوي اسلاميه لا كردستان

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: درود و صلوات و کارک بووی خدا صلواتی شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه باش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كي ترى فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار الذبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتها وانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي بنادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صلِّ وسلِّم على

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات و نوزة لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم خزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قولي وهي بادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بل أخوة شويسان خواهي قول سبحانه وتعالى لدواء ويكوا لآيات بيشتر باسي خلقك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. خواهي قول إيمي لرحمي دايك من بوشي ويكويستي لسر خلق كرديا او جا خواهی گوره بحثی کتابی کرد او انسانی که خوا خلقی کردیا هر او خواهیش سبحانه و تعالی برنامه لو دانه ایتلیر داره بحثی قرآن داده فرمی هو الذي هر او ذاته انزل عليك الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هر او ذاته کوا کتابی لو دابه زانده کوا قرآن پیروزه منه ایتلیر دا قرآن پیروزه که تا دوبش منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لنا قرآن فيروز آيات بابلين كومليق لآيات كاني محكما وتزور واضحا زور آشكران هن أم الكتاب هر أوانيش كوا أصلي أو كتابية وأخر متشابهات هندي آيات تريشي تيدا لقرآن فيروز بس بيزق لآيات محكمة كان هندي آيات متشابه تيدا متشابه كواتا أويان محكم وكو قتمان زور رونو آشكران بلام هندي آت كتدا كوا بوشيوي رونو آشكران يبالكو شاراوية وأخر متشابهات واتتسن مانايق لخو دقري. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من إتر خلطي برامبر بقرآن فيروز دكات دوبش أواني كوا نخوشي لضليان هي أواني كوا ميلي تدا برونا حقي او انا بدواي متشابهه كان دا درن وات بدواي او اتاني كوا خفاء الشراوي شتيدا بتسمه بستيك ابتغاء الفتنه ومن بستي وكوا خلشي قمرابكن وابتغاء تاويله ومن بستي وكوا بشويك تاويل وتفسير بكن كلقل اخوا ارزوي خويا عند غنزي وما يعلم تاويله الا الله لحقت جواتانا كوا شراوي شتيدا أو كوا حقيقتي تي تنها خوا ديزاني سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم أو أني كوا لعلم دا بيان قايم بو دا مزراون لعلم دا أو أنتي دلين يقولون آمنا به دلين إيمان ما بيهنا كل من عند ربنا وات إيمان ما بيهنا همو أو آتانا لاي پروردگار مانا محكم متشابه كاني وما يذكر إلا أولو الألباب هيت كسيك پندو آموشگاري ورناقري لا تكاين قرآن فيروس تنها كسانك نبن كوا أولو الألباب جمع لبا واني كوا خاوان عقلا هر أوان پندو آموشگاري لا تكاين قرآن فيروس وردقنو سدمن دبن لي أو بكرتي معنى آتكا زالير دخواي قول سبحانه وتعالى دفرمي هو الذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله أو ذاتي كوا خلقي كردينا هل أو ذاتي كوا كتابي لو دابة زاندية كتابي بسر دلو درون دابة زاندية ليرج دا ديكات دوبش وكوتمان منه آيات محكمات كوا كوزانا دفن زور بي زوري آتكان محكما محكما واتزور واضح وآشكران كوا بهيت شويق مجالي أو تيدانية بشيوازي چي دي كباسي بكي غيري أو شيوازي كخوا ديوه سبحانه وتعالى كهر أوشيان هن أم الكتاب هر أوشيان كوازور بيزوري آتكاني أوي محكمة واضحة آشكراية لا يحتمل إلا وجها واحدة واتهيت شتيق لخوانا قلتنها أوزهن بأوشي وينا بكخوا ديوه سبحانه وتعالى أوانا أصلي كتابكي أوان هن أم الكتاب أم واتبع معنى أصل ده كانت أصلي كتابكي ويا همو آتكاني محكمة
هندق لآتكانش وأخر متشابهات هندق لآتكانش متشابه نهو قوتمان محكم واتظاهر متشابه أوي واتشارا ويشتدا خفاء شتدا وتلفظكي وكو ابن كثير دري رحمة إخوائي لبي تحتمل أكثر من معنى تحتمل أكثر من معنى واتا تنمانايق لخو دقري واتا احتمال تنمانايق لخو دقري إتر أجر بيتو أو آت متشابهانا بجيري وسر محكم كان أوهالا قريدة قنزيو هيز إشكالي تيدانا بكواتا أصل وعاء رد المتشابه إلى المحكم متشابه كان بجيري وسر محكم كيو هيز إشكال نامني واتو آتاني نوعيق لشارة ووخفان تيدا تنمانا تيج احتمال ذكا لخو بقري أوه بيويست أصل وعاء أو متشابهانا بجيري وسر محكم كيو هيز إشكالك نامني بلام معناي تريج لخوي دقري وكو ابن كثير الرحمة خوي لبي وكو لفظ وكو دلالة معناي تكر لخوي دقري تن بلام دور لو معناي كخوام بستيتي سبحانه وتعالى دور لو معناي كخوام بستيتي لبرو أصل القرآن في روز كواهم الكلام رب العالمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أقرأ القرآن للاي غير الله بهاتبا أو تناقضي شيء زور لنيوان آتكاني هبو مع العلم بهج شيوك تناقضي تيدانيا كتابا متشابها مثاني متشابه وكل سورة الزمر دادة فرمي زانان دفن وتحر هموياً يعني وكويك لبلاغته لرأيكو بيشيو وهروها لما ناولا همو حقائق كان وكويك رأيكو بيكو جوانا إتر هندق لآتكان محكم بابلين زور بي آتكان محكما واضحا آشكران هج إشكال تيدانيا هني لا يتكام متشابها واتوك وتمان تنمانا يقدر خود أجري خفاء كيان تيدايا خفاء شراوية كيان تيدايا يتر أصل لإيمان داري راس تقينو أو كوا خاوني علم ياخد رسوخ كده العلم وكباسيان دكاتن أو كوا متشابه كان بجيرتو سر محكمة كي بلام أواني تر خلشي ترسيدا كان درباري متشابهانا فأما الذين في قلوبهم زيغ أواني كوا زيغ وتميلوا واتا انحراف لدلو دلونيان هيا واتا قمرائي لدليان هيا اوات سيدا كان فيتبعون ما تشابه من بدواي متشابه كان دقا اصل واي انسان بدواي محكمة كان دابرو اقل متشابه شهاتا بيش متشابك بجير توسر محكمة كي بلام او ايكوا نخوشي لدلي هيا او ايكوا قمرائي لدلي هيا بما بس تيش خراب لقرآن بيروز دستا بيش بدواي متشابه كان دادروا بدواي متشابه كان دادروا فيتبعون ما تشابه من ما بس تيش تيداتيا ابتغاء الفتنة بما بس تي كوا خلتشي توشي فتنة وقوم رايبك وابتغاء تأويله بما بس تي أوش تأويل وتفسير يشي لو ببيني توا كوا دول لراستي بلي قال أهواء وآرز وكان خوي بقري يتر أوا إيشي كسانك كوا ميلو زيغو انحراف وقوم رايب لضليان هيا وكولا لديرين زمانا لدواء بيغمر صلى الله عليه وسلم وكو ابن كثير رحمة خالد الفرمي همو أو الطوائفاني كوا قمرابونا بدواء متشابه دا قراينا لا معتزلة ولا خوارز ولا لا جهمية ولا همو أواني كوا قمرابونا همو بدواء متشابه دا قراينا بدواء متشابه دا قراينا بمن بس دواء خلشي قمراب كان بمن بس دواء خلشي قمراب كان إتر بلام أهل علم تدلي والراسخون وابتغاء تأويله لدواء الدفن والراسخون في العلم يقولون آمن برام كسانش راسخ لعلم وان دلين إيمان من بهمويه بمتشابه بويتري بمحكمة كاني هموي للاي بروردقال من هاتيا زالي هذا في شوي كوات تكملي آتك بكين باشا لبرسي قرآن محكم متشابه تذا لو هموي محكمني طبعا وقت ما محكم أتبع معناه الظاهر أقلنا قرآن هر هموي وكخوا يقول لصورة هود دا دفن مألف الأمراء كتاب أحكمت آياته وتهموي هموي أو بري إحكامه إتقانه أو بري راسته دروستية بلام كلير ذا كدي تدوباش وتبو معنا النجبة هوي هندك محكمة هندك محكمة منيا نا هموي محكمة بلام لير ذا لا لأني معناه زور بي زوري محكمة ظاهرة معناه كزور واضح وأشكره بلام هندش متشابهة خفاء وشارة ويجتدى باش لو متشابه للقرآن في روزها زنان دفرمون لبو ابتلاء تاقي كرنوية لبو ابتلاء تاقي كرنوية بندكانتي زن داخوة چه وكو أو كساني كوا ميل وزيغ وإنحراف لدلي أنا بدواي متشابه كي دادا قرأ چهش لو أنا بدواي حق دادا قرأ بليها ميل لان پروردگار من كواتا لو محكم متشابه تيدا تا وكو
لخلالي وقت تاكنو ابتلاء رازقو دروزن ليك زياب ابنو هاي تمشى ذكي وقو ابن كثير رحمة خوي بديه هرت ست طائفين منحرفة يا لدواي بيان صوصن كهاتين لنا أمة الإسلام براس بدواي متشابه دا قران استاش تماشى بكي بهماشيو استاش بهماشيو كسانك باخد سندين طوائف وسندين شخصيات كاتك ودين باعتبار دعوة وبان جوازة كان بلام ما بستيان بيسا غرزيان خبيسة دين بدوان متشابه دا قرين تاوكو شك وقمان لدلو دلوني خلشي دروز بكان تاوكو بوشي والتأويل وتفسير بكان كالقل أهواء وآرزوي خوان دا قنزي خوا بنامان دا بل أوزد فرمي وما يعلم تأويله إلا الله زالي هذا خلافة جزول لنوان زانان هي آية ليرو بوستين وما يعلم تأويله إلا الله يأخذ والراسخون في العلم ليرو بوستين لير الزور بيزور يأخذ زمهور علماء دلين لير دوستين وما يعلم تأويله إلا الله أوزا والراسخون في العلم جملة شين بيو استأنافيا زال لير دا لبرتي أو وقفة جياواز بابرين جياواز نوان علماء هاي لشي بوستين بلو إلا تفسيري كلمة تأويل خلافيان هي أواني كدلين لسر إلا الله بوستين لير دلين التأويل بما نادي واتا زانيني معرفتي باون معرفته زانين حقيقتي أوشتو عاقبتكي زانيني زانين معرفتي حقيقتي اشتكانو عاقبتي أوشتانا تنها خواد زاني لير دابو معناه التأويل هاتية لقرآن بيروس بمعناه التأويل هاتية وكو كاتك أخوي يقول سورة الأعراف داد فرمي هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق هل ينظرون إلا تأويله لوين در التأويل بمعنى سلوات أو نشانانين روج قيامت كأخوة يقول القرآن في روز باسي كردية آي كسانة شبيبا ورطاوروان هتا وكو أو نشاناني كأخوة باسي كردية لنشانة كان روج قيامت تأويل دبي واتا حقتك دي تجي تاورواني أو روجة دكان أوز دفنوي أو روجي كدي حقت أوشتاني كدي تجي أوان أو هادلين أو هادل كواتلير دم زانين حقيقتي اشتكي عاقبت اشتكي ياخذ خواي يقول لسورة النساء دفنمي ذلك خير وأحسن تأويل طبعا لبيش شوي دفنمي هل خلافك تانا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل كواتا دفنمي أوتساك ترى بيجير نور لا إخواه في غنبري إخواه صلى الله عليه وسلم أو باشترى عاقبتي باشر كواتا تأويل يرد بمعنى حقيقة اشتكى عاقبتي أوشتا وكو يوسف عليه الصلاة والسلام كاتكوا لسورة يوسف كاتك خونكي زيبا زيدا بلا كوتايا كيدا دفنمي هذا تأويل رؤياي من قبل زيبا زيبوني حقتي أو شتي أو خونك وادي تبوي كواتا لو حالتي وما يعلم تأويله إلا الله واتا هيت كسر حقيقتي أو شتانك متشابه لقرآن بيروز خفاء شاراوية شانتيدا هيت كسر نايزان تنها الله نبي سبحانه وتعالى تنها الله نبي أجلير دا تسي أوشتاني كوا هندك شعراوية انت دا لكو لزانان باسيان كده لابون مونة دالين حقتي أو بيتانيك لسرتاي صورتكان دا هاتي وكو باس مانكر فعلا لابرتسي ألف لام ميم بو ترتيبة هاتي لابرتسي كاف ها يا عين صاد بو ترتيبة لابرتسي قاف لوين دي لهاتي لابرتسي صال لوين هاتي وما يعلم تأويله إلا الله بلا إما دارن حكمتكي وكود سنزارك باسمع كردية حكمتكي ويكا وأخوة يقولوا تحدادك بلا إما لبرتسي ترتيبك بوشي أخوة دزاني وهروها تحقيق بوني أو آتانك وباز لروج قيامتك حقتك هو حقتي بحشو زهنم كو بالنسبة إما غيبة تنها أو شتي دزاني أو دي دزاني كوا أخوة باسك بلا إما حقتك هو أخوة دزاني سبحانه وتعالى أخوة دزاني درباري أسماء وصفاتك أنا أخوة يقولوا معناه كي بقشتي ما تيدا قين بلا حقيقتي معناها كيتسيه خويا يقول السميعه ده زين سمعتيه بلا اثبات السمع ده كان لابو خويا يقول سبحانه وتعالى بلا سمع كوا لائق بخوا سبحانه وتعالى لذا زياده النالين او كسيك برسال الامام مالك ده كان رحمه خويا لبي ده فرمي كيف استوى على العرش ياخذ استوى ثم استوى على العرش كوا حقتك كوا الامام مالك ده فرمي الاستواء معلوم لان لغته ده زين استوى معناه على وارتفع ده والكيف مجهول طالما تونيتك هي مجهولة بالنسبة لهم. هوش تاني كوا لأسماء وصفات خايف يقول حقيقتك هي منازين. طالما ناكي تيدا جينو إيمان ما بيبو شوي كخوادي سبحانه وتعالى. يتبو شوي. أجر
متشابه او معنى كي بيتنك حقيقه كي تسي التاويلي تاويل بمعنى حقيقه اشتكى وعاقبه اشتكى بيتن او تنها خوادي زاني لو يا وما علم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به او انك راسخ لعلم دام زرع لعلم طالن امنا به ايمان ما كل من عند ربي هم لا اخويا لا يفرور قال اويك وازور واضح واشكراتي دقين واويك وخفاء الشارع واشتدا هم لا يفرور دقارا اما هم ايمان ما فيها ديار معناه دومش كبمعناش كش تاويل لك دريت بران لبرتا وون كان لير دوستين ببشتواني خوي جورا لو اني دهت دين وخدمته اتو زياده الباس لي ودكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كويك افرمي ظلم كردن لغيري خوت يعني عداله نواندن لبرامبر غيري خوتا بس قناغتي افري يكم دانيان اويك انسان عدالتي هي برامبر بو كساني لامن زمترن فليق لخواري امون اما زور جرينجا سلطانك لقى رعيتك يا ابي سلطانا عدالتي هي لقى الاواني خواروي والرئيس مع صحابته كسكيك راب دم راسي كومل جيك سروكي عشرتك سروكي مالك لقال امانيك بدورو بريون ابي زور زور اجيليان بي وابي عدالت لبرامبري انا برباكا افرمي عدالتي امانه بو ابي هميشا كاري اسان هلب جيرن بو اوكسانيكا شن كوتيانا عقوباتي زور زر لعدالت ادا جاري كان امام عمر ناميق أنوسيب وسيدنا معاوية أفرمي كاتك خصومي نبردمتو خصم دوكزيان كشيان هي نبردمتو أفرمي شون ما مالين لقلاك أفرمي عليك بالصلح ما لم يستبن لك القضاء أفرمي قضاوات طواب طواب لبيشتا والروشن نبوي وصلح كالبينينا أفرمي فإن القضاء يورث الشنآن شونك قضاوات زور كات عادزي تريد ودلي لبيني دوستكانا دروس اكا ويهميشه هول بدا صلح يانكا واشت يان كروا قضاوات بسر يانا مكا يان هر مسألة يكا انسان قاعديكي في خيمان هي ادرأوا الحدود بالشبهات لهر بابتك الشبهات دروس بو او حدد دستبرنا بتنفيذ ناكري بو نمونا اما كسيك تذكر دوا حكمك يتذكر نكس شيئا أو يكد دسي ببري أقر بسوكترين شبهة لو تذكرنا لما لي أم كساهبو بيوان ديكي بموهبو دسكي نابري بون منكسك هاتو تذي لما لي كوري خوي كردو باشا باوكي تذي لما لي كوري خوي كردو لفرماشتك أفرما أنت ومالك اللي أبيك تو مالكش هدو كان هي باوكتن كابو شبهيك دروز بو ممكن مالي أم أولاد مالي باوكي بي بويا دسي باوكا كنابر يان دو شريكن بيكو أمشتي كتزيوتي شراكة اللي بيني هردو كيانا بهي شوازة دسي أم كسا نابر يان زور شرط وشروط مان هيا أدنى شبهة لمسألة دروز بو إما ناتو عين دسي كسا كبرين باشا إدرأوا الحدود بالشبهات بويا اتباع الميسور زور جرنجا دا صلاة دارش أو هيا دا صلاة دا بسيركا تشتيك زور آسانة بو كومالغاكي او دستبركا او بريار بكاتا بريار او قراري لسر بدا باوكيج لمالا او هاي يعني تصوركا اگر باوك بو شوازنكا لو سيد تحمل لك المنالكين دائما سيركا كام كارا آسان ترى اها في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم اگر اختياري بدرايته لبيني دوشتا إلا اختار ايسرهما كام يعني زور سهل بو او يهلا بجار ايتر بابتك بابتك فقهي بي بابتك بابتك عقائدي بي بابتك بابتك حكم ود الصلاة داري بي هر بابتك بلو بابتانا اتباع الأيسر آسان ترينيان او واكاتك اواني لجردسي تويان تو عدالتك جوانا برامبر برپا كردب وحذف المعصور هرشتك نار حد بي بلا سريان لا ببي اما زور گرنگا چه باوكيك بي چه سروكي ولاتي بي ده صلاة داري بي اميري بي خليفة بي أوش تاني كان راحت لسر قلكي خوي يا جير دستكاني خوي لا يبا وترك التسلط بالقوة هول أداة ظالبون بهيز لا ببا وابتغاء الحق في السيرة هول أداة هميشا لحياتي خوي شوين حق طبعا إنسان بطبيعة حالي خوي دلي بيوست هندي خوش وستيتيا ودلي لكاتيكا هندي رقيشيتيا طبيعة حال اعتيادية مثلا رقو خوشي يسيب عبتك زور قورو فرا او كيشا تصورك يعني تو جاري واهي بيركنا ولا مسلي ولا أبراء جاري واهي كسيك خيزاني مسيحية دروستا خو انسان شريعته او دروستا كسي خيزانك مسيحي بي تو العقيدة براء لفكري ام كسأكي بلا من الدنيا خوشته او خيزانيتي هاو سرتي واجبي شو لسري خوشي بي بوی بابتی خوشبستی و رخو آوانه زور بابتی که وردن ابی با وریایی معمولا یعنی لگلا بکره بوی گرنگ اوی انسان شن

كوتي حق به ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى رقتا لخلقيوة لنك العدالة لا تنبدا أبد دائما شون كوتي عدالة شون كوتي أو راس يبك بدوايا أري درسي بيشو عرزم كلن كعمر كوري خطاب رضا ورحمة خوالي لبي خنجريا ليدا هند شيري خوارد وشيرك با زمکه هات در و دلیل ولو زمانه کم کس امره دلیل که بیری بلایت و بیری بلای عدالت و فرمی اگر من کجرام و اگر من مردم نشن چند کسی بکوچن یک کس ام خنجری لمن داو یک کس اکوچنو ام حبی عدالت ام حبی حق ابتغای حق له مشتی کس ور گرنگ لمال شهر آواهای یعنی تصور ک آیا اما ابتغای حق اکین یعنی تو تصور ک أمل لما على كان معنا أجر ميواند به خزانك تششتي حاضر نكرد الدنيا وليته وياك أي باش أجر غيبتي كر خزانك تحيش نيجي كيف وتحيش مش كابتغاء حقنا كي أو هاي ويا دائما أو كسي كلا سرويا أبي هميشة تنها حق لبيش جايبي دقتي أو بدأ بزاني آية ل لكوا أو حق تثبيت أكاو دائما ودائما زرني لسيرتيا هموي اوابه اگر هاتو شوين شتا آسانا كان كوتي دوامت زورتر ابي دريشتر اگر ناراحت يكان لابر لسر خلق سالمتر ابي كولاكي دا صلاة باشتر ابي اگر بزور خط نسبان بسر خلقا خلق بخوشوستي توان ابي اگر شوين حق كوتي هميشه خواها وكاري دكاتو نصرت دادا بوي زور قوري برواكا نيو منالمان كعجولي اكا كره حياة ما نسيب دنقة أو أي بيالله. لبري بقولن أما صفتي مسلمان يا كرم أما صفته ما كأمان بك. بيرمان بلاء أو لأنه خلك حياة ما نشي. بيرمان بلاء أو نيكا آية شن يا خوامن لخومن راضي كردو. إتلا مالك أو هاي لأنه كومال جاء أو هاي حتى أو كأجتة أو يك سلطان ودا صلاتش بهمان شواز. أجر ابتغاء حقها بتناشون حق أكو أو كاتا زور خو إجورها وكاري أكاتو زورج نصرتي أدا. أفرمي همو زعيمك أجر أأمانيتيا نبو أبي أجاي لي ب أو هميشة فساد لنا أو كوم الجيك أو سر برشتيك أزورتر أجر شوين آسان نكود أجر نارحتي لس خلق لا نبر أجر هات بزور خوي سبان بسر خلكا شوين حق نأكود شوين أرزيو خوي أكود أو حتما فساد لو شوين أزورتر هميشة أو برياريك أيدا اختلافي تيادروس برياري تشاكيش بدا خلق بتشاك نايخوينت أروكو أمرو يمن لواقعي خما سبحان الله بو أمرو نسويت برواكا جاري ويدا صلاة دار شتي باشيش الله خلق باشاكش بخراب ورق بو تنك أم توار خالناتو دل هاتو كامي ناراحتا بسر تويا تنفيزي اكا نق ناراحتي لسل لابريو أسانا كان لسل داب نا بعكسو إنجا ابتغاي حقي نكردوا ابتغاي هوا وآرز وخزم خزمين وعشد عشدين وحزب حزبين وتادواي وايليات وغلاتك كاولو مالش أو هاي كومالغاج أو هاي أفرمي رواية كرا ولا بيغمبرة وصلى الله عليه وآله وسلم روايتك قرشي ضعفي كتايا أفرمي أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه بشدة ترين عذاب للرجل قيامته بوكي وكسيك أخوة أو كسيك ذوبة شريكي خوي لسلطانة دا صلاة داوتي بهيزي كلو لسرزوية كسيهات وظلمي كلو لحكم برياركانيا أو خراب ترين جوري عذابي أدري هندي لحكماء فرمويانا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ملك سروة سامان دولة داري جيان سالاري بابلين جيان سازي همو امينته ولا اگر كسا كافر يجبه ومرجع عدالتي برپا كردوه بلام ظلمي كرد مؤمنك بشو رسل لسجدا بروه زور بسريعي ملك و دولتك اروه طبعا ام قصي زور كاد اكريك الان ابن تيمية رحمة خواهي ام قصي وتوه الراس ابن تيمية ومقالي هي بس او قصيه ابن تيمية نية لسياسة كان هجرية وتا ما وردي افرمي امشتهي حكماء وانوتو يعني بيش أوجود راو أو بابتي كي تفصيلة كممكن أخوة لقل كفرة مادام عدالتي هي شكو غرز لتحكيم شريعة عدالة أقر كافري عدالتي بأخوائي هلاته ولا سرزوي مسلمان ظلمي هبناي هلاته وسرزوي
بوي ممكن دولتك بقاي هبه كافريش دولتك بلا عدالتي تي اگر عدالتي تي ابو دادگري تي ابو بر دوام ابي با كافريش بي اگر هاتو دادگري تي نبو ظلمي تي ابو با ولي خواج بن ظلم جيگي دوام نيو دائم نيو الا زائل ابيتو نامنت كتاي بي ولو بدس خلقي مسلماني شو بي افرمي هند لأدبا فرميان ليس للجائر جار ولا تعمر له دار أفرمي أو كسيك الظالمة قدر أو سينية كس طاقتيني لقل كسي ظالمة جيان بريت سر خوي بخاوني دراو سينة زاني ولا تعمر له دار قد خاوني مالو سر السمان نابه ناتواني تعميري سرزوي لجردسي ظالمانا ناكري أي تصورك يا سلوى شيء ما بلين بلين ولا كا كأما أنا باري الدنيا الكو كردو توشي بروا كان رجع بينن وكو بوش حرهم ويا الروا تقينا مني كي الخيال يا هبو الصدام بو زليلي بروا وكركاني شو وش كان جيجي نبل العراق صفر ابنه أما أنا شرقاوان كو كان وجوان خزني كان ترتيبي كان لا برو كافر بيدينا أنا شو أنا هنا وتسر سلطة أنا باركش يعني أبنو خسر الدنيا والآخرة نام دنيا أنا بنا أو دنيا بويا فرمي أنا أو كسيك ظالما ندراوسي هي نا أبيت خاوني خانو خاوني مالي خوي وتعميرات لسردمي أو لزمني أو ناكري هند لبلغ كان فرمي أنا نزيك ترين شتيك بريتيلا إنسان من الملانيكا لقل مظلومة ببرابري مظلوم بوستي وأنفذ السهام دعوة المظلوم كام تيري زور زور بس سريعي أبيكي بريتي للدعاء كردني أو كسيك مظلوم ليس بينه وبين الله حجاب أو كسي مظلوم للنيوان أو خوايا حجابني كدعاء كاني كالراسة وخو دعاء كاني جراب هند الله حكما ملوغو تيانا سرما سرع ميني لمليكي خوي بدسي خوي رعيتكي خوي توشي فساد كردوا أجزاني طاعتي أمان عزت أدابم بلا مية فساد بلا وكات لنا ملتي خويا لنا قلي خويا وتي أنا سر ما صورة من الأمان أفرمي أردشيري كوري بابا قوتويتي أجر هر ملك كتان بني لعدالة لا يدا حتما قلكي طاعتي ناكن وبجوي ناكن وخوا خوانا لكولا ينبيت نوشيروان وتويتي برسياري أنك وتي أنا بو هندي كسك قناها كانوا أو أكنتو عقوبة النادي خو أمان لجند الصلاة تويانو بيتوانة أمري تويان كده وتي أمان النخوشن إما جوكو دكتور وين راس مليكين أجر إما بعفو تداويان نكين أي كي بعفو تداويان كا خو ناكري همو كسيك غلط يكير إلا عقوبة بدري أم قصة قورية حتى بالنسبة سروك عائلة وباوك دايكا زور قرنجة زور كاد عفو هالبجاري لا أو بابا تانيكا ينا بردسي كم يقلوانا عقوبة بدأ تصورك اگر منالك لحموشتك عقوبة بي لحموشتك عقوبة بي ازاين دوائي حيث صلناكاتو فبير ما فقيهكم هبو زور عجول بو روشي كان قرار ما دداري ليبا والله ددارم ليهر بيهك هر حسابي شو ددارك منك دوائي سيركم اما باوكي اماني ليه وخوشه بو دار شي پنجاش ليبا بخوينا ازاين قالتي ليه تصورك هر چی شتی که کرد تو عقوبه بی تو دوای لعقوبه نه ترسید تو عقوبه نمینه تو عقوبه چی بی لدو نمینه عقوبات نمینه جوارک عقوبات نه ماشیه که لم کس هر چی عقوبه بی ده مسئله او بینیه تی پیشتر هیچ غمی نیه بوی گرینگ مسئله عفو زوری نبی لحیاتا قلته لعقوبات با زجر و گرانو هند جار عرضم کردون که اگر بگن جیک بله که که حکمی خواهشونه یعنی تو سرزمی اهم ما نم با حکمی خواه حاول دین. اле ولی که یعنی یکی دزی کرد دستی ببر او یکی زنا کرد آدی در کاری کو تنها کاملا عقوبات لفقی اسلامی تزینی. ای اوهم و عفو سماح ولی بردیه. یعنی من بعض مسئله اگر دزی بگرین لشریعتا سری احکام کان کن سری کن او کسی که سارق او کسی که دزی کی کردو یک کاملا شرطی اندان و به همو شرط کمی اندی اینجا دستی ابره. او اشتكت زيوتي تشيه او عينا كومله مرجي زوري عندنا و مرجي كان بين هذه انجا اي او كسيك تزيلك راه او اشكومله مرز دان راه بويا وتي انا
مرجكان السارق مسروق باشا مسروق فيه أو شتيك شتكي لي دزراوة جاري وهاي كسكه هاتوا لشتي لشويني خويا هل بكون نمونة على السانكم لشويني خويا شتكي هل نقرتوا بار لشيو هلا جيري طبعا أول جن لنا جاكوشتي وهاي هلا يقرن أو ديار باشا بيواني لجير فرشو مرشوشتي وهاي باشا تصور ك أما شويني بار هلا قرتنا اگر کسی که لسر دیواری مالکان دینا و دزره، ایا لشریعتا دسی آو دزه ابر دسی نبر؟ چون که آب آو دزی لشونه که کرد، آوشت شونی خویه. اینجا دسی ابر. آشن بوی همون احکامیه. اگر بی وردی که تو صد دزبینا دزیان کرد، به احتمال دانی کن بر آو عقبه بکه، نوتونیان بر عفو کو. ل مسئله زیناش آو ها. همو مسائل كان أبو شوازة لا يعني عفوك زورت لا لا لا لا يعني عدم عفوك وعقوبك بويا أفرمي نوشيروان وتي إما إقابي مذنب كان نادن لبروي إما وكو دكتور وانو آنجو كو نخوش إقر إما عفويا نكين وتداويا نكين إيكا تداويا نكين بويا زور قرنجا أم خالمان أقال لبي هميشا عدالت زوريني لا يسر لعفو برباء به نقل تندي ولا رقي الزبريا ام خالص زور جرينك ما وردي افرمي يعني تو عدالت لقال نفسي خوتا بالزبري اكي بلام عدالت لقال غيري خوتا بالنرمي اكي يعني انسان حتى وك عقوباتي خوي بدا خوي زياتر عدالت برباءك افرمي بيا باشك جاري كان بشوينك الرشت مالك بيني مالك جوان ام الله شيء تي والله فلان كسه على شو قرايا على زور سركوني خوي كد وتي باش او تو خريكي شي بو برسيارك ام هي شيء اخر اگر حسادتني بقسك تو حق شي بسر خلق الله او شو حتى بين عقوبه نفسي خوي دا شكل قال نفسها عدالت او هاي زور تن بي لقال يا شكل بلكي شو اكبر وخراب بلام لقال غيري خوتا عدالت وهاي زور نرم بي زور هادئ بي بو يا ابيني ام بابتی که ما وردی دائما زرینه عدالت لگل خود تشتی که لگل غیری خود تشتی تره باش اول لگل خوما زنیم که عدالت بریتیل لمی که زور تند بم لگل نفسی خوما هتاو کو راجیری بکم لگل غیری خوما اگر لسر و با خوار و بوش که جوری عدالت او های لسر و با خوار و زور نرمی تیه اکم عدالتی چتر من هي عدالتی کسی گل خوار و بوسر و اولاد کن و باوشان ابی عدالتی آن هبی و دایکو باوشان افرتیک ابی عدالتی هبی لگل هاوسر کی خویا ابی رعیت کن لگل سلطان کی آن گور کی آن باشا عدالتی آن هبی افرمی امش بچی اکری یکم اخلاص و طاعة بدال صوزی و طاعتی گور کی بکه طبعا مسألة بدل صوزية وطاعت كان زهر قرنج طبعا إسلام هندي آداب هيا آداب كان زهر قرن تصور كان نموني دو أفرتان بو يعني ما جايت إلا ما زان أمسونا إخلاص طاعت سونا ورا أفرتك لبياني حتى ورا خريق بيدي ورا سروبية ترتيب كدروسيك جا ورا بام إزعاجي دي أخيرا سروبية كتاع السفرين رازانوته هنا تبردن بياوكش بياوكش هاز لايبا نايخوم تي باش نايخو امجنا امهم وما نوبو هنا يعتبر دسي امجنا اخو امجنا لبر خاطري مردكي امي كردو يكسر انهيارك ذاتيا باش نفسي تو اشكي اگر باخلاص او امي كردو لبر خاطري اخو هنا يعتبر دم مردك الله نايخو بتوريه وردي اكاد هيش تاسيل لدروني افردك انا كدروني ناشكي ابد تشك باخلاص او اشكي اخو جاب جاكل مسألة إخلاص لطاعته بابته هي زور قوري يعني أولاد كاتك كبجوي دايك وباوشي أكا آيا چون بجوي أكا چون بجوي دايك وباوشي أكا آيا بإخلاص وبجوي أكا يا لكل خوي أكاتو خو خويتي لكولي بيتو أجر بإخلاص وبيكا بابتك أجر بيو لكولي كاتو بابتتر تصورك أجر بإخلاص وجي بجيكا أو باوك اللي تور أبي أو دايك اللي تور أبي او هر لگل همو تو ربونه کنه حزب آرامی زیاد رکه چون ام لبر خاطی خواهی شکی کرده او پری اخلاص و جیب جی اکه یان رعیت کن لگل سلطانه والله اگر سلطان عادل هبه انسان او ندب دل صوزی ایشی بو اکه و خزمتی اکه و لگل یا ابی اخلاص لگل یا انوینه اصلا نفاق نامنه نفاق
تصور كان إسا أو حاكماني كظالم الجهان الإسلامي خلق زور بيانا هلايا شاعر هي شاعر يان بو هلا دا كورا كسي واهي على كاكي يان خيانا موكو أوانا نعزانم شي والله باريان كلار بو أو منافقانا لا مو كزيات الجوانيان بيادا مش كبا إخلاص وانية طبيعتك أو هاي بويا يكيق لشتا زور قرنجا كان لدولتي مسلمانا أو الرعية كان زور بإخلاص وطاعتي سروي خيانك خليفة برياري كي درك هر أمو جيبا جيكا كز ليلة نادا بو بر إخلاص شو جيبا جيكا بو إخلاص لطاعتا إنسان لخوار وبو سر وعدالتي بو دستبرك وبذل النصرة همو هزي خوي سرفك لبيناوي سرخستني قوركيا وصدق الولاء زور رازقويا لو ولا أخوش يستيك بوي هي أما زور قوري والله لما لا أمانا دستبر ببي للرعية كان وبو سر ولا سر وخوار ولا جوري عدالتا برواكن أو مالا أو اندتوك ما أبن لقل يكترا يعني چن جوان جاري وهي دايكيك باوكيك پير بوا أولادك إيشوا أولوتي جوان بأولادك إبدا أولادك دعاء خيري بوك باشا جارك ببير ما أخذت ما وصى الطاهرة أبو أفرت التلفوني كروتي ما وصى والله نازا نمتشيبكم أو من دايكم أشرم حر دعاء شرم ليك أيوة تيجي قيسيك تشهر في أول أي بقرباني دعاء كاني شو أي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي آوى أو بالضبط أكانت شيء أكانت أول أصادقاني كإنسان هيتي أو إخلاص لطاعته شو كخطب أم دايك هناكي تو خوايك بو عظمة أمري بيكردوي كوفاياك تهبي ليرا أو وفايا دستبرك وزور قرنجة أم لا ينكا أما الأخوما أنا جبا جمان كردبي دي إخلاص الطاعات لحمويا شامل ترى إن جهره ما كو أكاته والله إنسان بإخلاص وطاعتي هبه بو قورة كاني خوي زور بيون ديكي بهز دروس أبي أقر هاتو هركس الله خوي ونصرتي طواوي جهدي خوي كربو نصرتي كاركي والله هرشي ترسو بيما نايه الله يقدن كا سوء ظن نامني أقر هاتو ولائك الرازقوي أنا من بو يكتر هبه دي أما نهر همويان لهركسيك هبن والله هرشي زحمتي أو زمنها يا رزقاري أبلي يا تصورك تو عدالة أبي برباكي للسرزوية لقل نفسي خوتا عدالة كسي الأخوار خوتا عدالة كسي للسروي تو عدالة تو بكارين كاتك أم عدالتان وبكار هنا إلا جيان سازيكي زور سير دس بيئك آراميكي زور عجيب رومانتيك دي أأم نظام كامل وشاملة؟ أأم شيوازة جوانة؟ لما مالا كردنا؟ لهر ولاتو لهر نشتمان لهر مالك هبو بخوا إتر أبيت الرمزي عدالة زور آرامي وخوشبختي وجيان سازيكي زور جوان أبين تصور كان إمال لما لكانا أقر واز دا سلطان ودا صلاة يجبيني بير كرو أقر باوك يكبام عدالة لقل من على كان يبزولته من على كان يجبام خوشوستي وطاعة لقل يبزولينه جنو ميردك بيكو بياوك بم عدالة أفرتكش بو خوشويستي ومحبته أبي چه جوانيك بخويان ببخشن چه عدالتي كي قوره برباكن چن دوامي هبي أمالا چن قشيت يابي زور كاد مالكان كا قشيت يعني وكاركة شيا بياوك عادلنية أفرتك عينا عادلنية لبران بريا منالكان عادلنية بران بدايكو بوكان لدولتي شاوها سيركي دولتك عدالتي تيانية سرو بو خواروانية لخواري شو بو سروانية هي تصورك اگر بيتو حكومت استو ام ازانن كد بابلن گندلي كي زور هي او انا ظلمي كي زور هي اگر حكومت بريار درك كي اما دي بوجي بجك او عليك كد داشكان بو كم قرض كم بر و نازانم چي دنيا تو هر کس حساب شي بو ناك بو چونك حزبم عدالتنا كا و اول سر و حزب عدالتي تو ناك توج لخوار و حزب عدالتي او ناك بو ويرانه يقدرش سهم دان لجوري عدالت بريتيا لويك إنسان عدالتي لقل هاوشانا كان يخويا هبه ملاكان بيكوا داعيا كان بيكوا أهلي مزقوت بيكوا مسلمانان بيكوا أم عدالتا زورقوا الرفيقة كان لقل يكترا منالا كان لبيني يكترا أفرمي أو يجبوا أبي زيادة الروي لحقيانا نكي وناز نكي بسريانا شكا أمانا هموي هاوتايا كن ونا راحتيا نكي أو كسيك
واز لزيادة روي إهنا لحق رفيق كان يا هميش أخو شويز أبي لنا ويانا أويك خوي دور أجري للناس كردن لقى رفيق كان يا هميش رفيق كان يا حزق كان لقى يا زياتر بمنه أو كسش كواز لعزة آزاري خلق إهنا ليان رفيق كانوا ها ولا كانوا ها وشان كانوا خوي إهنا أواني زوز والبتشاكي لقل يا أمن نوى وإنصاف برامبري بكار إهن أمل نوى أكفاء أواني هاوشان يكترن زور ضرورة هبه أي أقر أمان النبو والله ففسدوا وأفسدوا خوش يان فاسد ابن دارو بركش يان فاسد أكن الرواية كراوة لعمر كوري عبد العزيز وأوجل ابن عباس ورزا ورحمة خائل أبيك أبوي جراوة أفرمي ألا أنبئكم بشرار الناس أفرمي لم فرماشتا خوشويز أفرمي بيتان نلم خرابترين خلق كين قالوا بلى يا رسول الله أرى والله بيمان بلى خرابترين كين فرموي من أكل وحده أو كسير رزيل تروك أقرشتيك يا أبو خوي بتنها إخوة ناي الله خلق لك يا أبو خوة الله يجنو بيايا كابون الله أفرتك زور خوي مانو كرد مريش كي زور جواني حاضر كردو ترتيبي كردو أمانو الله داينا بس خوي بيايا كابون الله بياوكوتي اي بخواشتي كي جوان ترتيب بس خوزغه ازدحام الى سر نه بو الله بياوك ازدحام الى بس خو مخوتي تي خوزغه خوش ليره ده وي باشا تصورك او كسيك بي بتنها اي بخواتو اي تصورك اگر انسان هزب بران بركاني نك ام هسته اسلامي زور گرنگ توقت نتواني چجد تواوي دولمن دكت پيكاتي كسيري دوربرد اكي همي هجار أم خلا زور بعظيم يا بسيركري من أكل وحده خوي بتاقي تنهر أخواته بلا مر أدا ومن عرفده عطاء نادا بكس هجنا بخشه وجلد عبده أجر عبدك يو تب تب هم رجع لي أدا عزيتي أكا أصحاب زور سريان سرمان لما فرموا ألا أنبئكم بالشر من ذلك أرشتيت تنبين الله من لمش خرابتر وتيان أرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم لما خراب تري تركيه بتنها بخواو هج ندا بكسو لعبدك خوي بداو فرموي من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره كسيك كرجاء خيري لناكري أمني لشري زور سريان صرما هاولا فرموي ألا أنبئكم بشر من ذلك أألما خراب ترتان بيا بلهم وتيان أرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم فرموي من يبغض الناس ويبغضونه أو كسيك رقي لخلق أبيته وخلق الرقيان لو أبيته خراب ترين جور لسر زوية بكورتي ما وردي ويسي بيمان بلي أمر أقر أتوي عدالت لقل غيري خطاب كي أقاد لسيق وناغو سيجور عدالت بي عدالت لقل خواري خطاب كبزانة شوني أكي عدالت لقل سلطان وقوري ولاتاب كبزانة شون أكي عدالة لقال هاولا كان تاب كبزانة شون ايكي اگر قيشت تقوناغي كيوا كخلق رخيان ليو تورقد لخلق بو اتر تو شرار يسرزوي لخلق كان حتش دنيش توتو بو دائما لقال اكفاو هاولا كان بزور اقال ليو ولقال اواني لجردستان لخوارا واواني لسرويتون لهمو يانا انسان مسلمان عدالة بكاريني انجا جيان سازي كيبو دروسه بي اما او دولته كإسلام ايوهد أما أم مالية كإسلام أيوات كأم سيادة وقيادة وجواني ومعاني وترتيباتي تيه ناكري مال قوري نبي ناكري مال جوردي لي نبي ناكري قورو بتشوك إلا أبي لما مالكان هبت أم جور إخلاص توانو بو يكتر مالكان دروس أكا دولتو نظامو ولاتو جيان دروس أكا هر يشيك لأيما أبي لجياني خويا جوان لم فلسفي ما وردي تيه يشتبه بو يبزانة چون بجي بزاني لكوا عدالة برباءك بزاني آية خلقي مسلمان خلقي همجة يان خلقي زور مضبوطة للدولة داري ونظام وحكم ودى صلاة خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسم عظمة رحمة بزي ومهربان يخد بسر مانا ببارنا يا إلهي داوال لي أكين قناهاني بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناهاني ببنهان كردو مانا عفو مانك گناهان زانی من و کردمان عفو من که گناهان نمان زانی و کردمان عفو من که یا الهی بزی و رحمتی خود بسر منا ببارن یا الهی عفو عافیتی خود بسر منا ببارن یا الهی حاجه کن من زور زورن تو زور دولمن دی یا الهی اوی که امانوی پی من عطا که رب العالمین پارز را من که لخراب کن یا اکرم الاکرمین
خواهی جان هر شتیک بود دین من و دنیا من جگه سربرزی و شنازی من خواهی پی من عطا که یا الهی اوی بود دین من و دنیا من خرابه یا الهی بمن پارزلی یا اکرم الاکرمین خواهی جان دوال لی اکین کرم و بزی و رحمتی خود بسر من ببارن یا الهی دوال لی اکین چون دنک دنک باران رحمت ابارانی او دنک دنک نوری خود بخرن و ظلمان و یا رب العالمین خواهی جان اوان من نخوشن شفایم بو بنیره اوان من بحال و مال داریان که اوان من بمنال و منالیان پی عطا که اوان من بمنال و منالیان صالح که اوان من قرزان قرزی سرشانیان سوک که اوان من باری درونیان ناراحته یا الهی آرامی بسد درونیان ببارن خواهی جان دعوال لی اکین آرامی بسد درون و ندلمان ببارن آرامی بسر مال و منال من ببارن آرامی بسر ولات و نشتیمان من ببارن آرامی بسر امتی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم ببارن يا إلهي لجناه داك وباكمان ببورة لجناه الرفيق وهاولان من ببورة لجناه خزان ومنال وتمان ببورة يا إلهي لجناه برا وخشكان من ببورة يا إلهي داول اللي أكن بناوي جوان وصفتي برزة باسم عظمت لجناه يا إلهي خش وسكان من ببورة يا إلهي داول اللي أكن لجناه ما وصاكان من ببورة لجناه قتاب كان من ببورة لجناه دراوس كان من ببورة إلهي أما زمان من كل الدعايا بزماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاكين يا إلهي أوشيريني دلمان لهمو عمريا هر دعايكي تشاكي بوتوبر سكروتو إماش داواد لأكينو بيمان عطاك پناي بيغرتو إلا هر خرابيك لهمو عمريا إماش پنات بيغرينو پنا من بدا يا رب العالمين يا ربي خواهي جان صلى الله عليه وسلم إما بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك نوما لخزمة يا بنا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لقناه من شيء أجبوري وخال من قبولك.

كتاب الجمعة باب استعمال الدهن للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه ذا فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سرو ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات یعن لو بو نخوشی که هیتی خوی بون خوش بکات انزا لمال درچه بسر شانی کس باز نداد لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری او خوای گوره لگناه تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت. باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيد الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع

0: مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جير دستکانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستیان دایو پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجير دستیان دای لمالو سامانی گورکان. باب الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوريل سرهمو مسلماني بالغ لحفتيك داد زارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديتي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقمان بيدا دريت وبفنزا ما جي بيكرك كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلن ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هينين ويجي بياني لباس سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بنويجي هيني. وخواي قولد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقاي بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يتشيق لزيقا كي هل بسينيو خوي لزيقا أو دابني شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكفيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوة.
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: باشترین روش

كخوري تيدا هلات بيت روجي هينية لو روجدا آدم دروست كراوو لو روجدا خرايا بهشتوو هر لو روجدا ليكرايا دروا وروجي دوايش نايت تنها لروجي هينية.

باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستيان دايو، پیاوی شوان بسر مالو من دالي خوي، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان. باب الغسل یوم الجمعة. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. بشی خوشوردنی روجی هینی. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا زارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أوكاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتك هيا هر بنده چی مسلمان نویج بکاتو داوای هر شته لخوا بکات او بیگومان پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: كان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دري لنويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباس سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بوياد إخوة. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشوكارو بيشسازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نهی کرد ولکس یچگ لجیگا کی حلب سینیو خوی لجیگای او دابنیشه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصد والامام يخطب فقد لغوت. ابو هريره رضي الله عنه دجيرت وكپیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي اگر لكاتي وتاري هيني داوتت بها ولد بيدنگ با اواقسي بيزيد كردوه.

0: محمد.
1: قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان، عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير، ساعة، يقول ساعة هو يشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال، أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمه للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
0: پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هل لشوی دوائنیو جی مغربی روشی پین شما انسانی مسلمان ابی خوی حاضر که ابو خویندنی قرآن اگر شوکی پی نکرا بیانیکی اویش بریتی لصورتی کهف که بدوشی وازو دور روایت سعیدی کری خدری رضای خواه لیبی ابی سعید ام فرمو ده بو ما نقل که افرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من قرأ سورة الكهفی ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق. هركس الشوي جمعة لدوين يجي في الشمو مغربكي بشوي جمعة حسابه هنديك ليواتي يجن لدوين دوان زي شو باب وساعات أوروبا وساعات مع شوار قردنا أوروبا وندي بدين ونية كخور أواب الرجي في الشم إيت الرجي جمعة دس فيك صلواتان دس فيك أبي خوتي بو حاضر كي پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هر کس یک ام صورتی خویند ابیت نور بوی حتی اگات مکه اتر حسابی خود بکا لفرموده که ترا همان صحابه برز نقلی که افرمی من قرأ سورة الكهف یوم الجمعة اضاء له ما بین الجمعتین. هر کس یک امرو صورتی کهفی خویندوه بو اجرو پاداش حتی هفته دهاتو انشاءالله بوی بوت نور روناکی ایمانی. او جا اگر کسی که جاله ما مصاب من نازنم بخوان مو تو هر روزی جمعه دلیه دی براسی خلق زور خم سر دل عبادت ابرانی خوب که کم موبایل پیر سی همش تیکه کی دستورتی کاف دانلود کل نام موبایل کد اگر نج دانی بخوانی تو پارت نیه قرآن بکری بچل هزار که و هاسین بو معنی درست کل مال آن آبی خواهی دعاتی اند قلم که آخری تبانی ای خوانی تو توش تو این لگلای بخوانی تو جول قرآن که بگر او هر بنيتی اوی ک قرائت کل لگل آبی خواهی گوریش الله او پاداشت بو آنوسی بوی اما براسی زور زور خمسر دین لم خیره گورانه اما خیره که عجایب برایانی خوم بو همو من دوای اموتاره اوی گوی لمن ابی عزرت نیه بو قیامت بلی والله کاکا نمزانی لدوین یک شو چیت کردو هتا ایستا چی امتیازیک چی ایشیک چی پروژه چی گورت هبو ام خیرت لدست خود دا ایستش هتا وکو مغرب اتوانی بیخونی هولدن برایانی خوم هر کسی لعاستی خوی و بارو ذخیره قیامتی زورتر که بالانسکی برزو که بو قیامت ام روژه که زور زور مبارکه. دوم شد انسانی مسلمانی خودان آسای برایانی خوم هندیک تانه ایست دی بونیوش ای اخ بو چی اون تاخیر دی بونیوش دو هفته پیش ایست هاتم غلط نبم 20 دقیقه اویز بو دوانزا بروه بک سی نفر لمزگو تا نبو هر اوانی من هاتم بان مین بر بس اوانه نقبتی بس بوی خیرکت نمینی انجا خلق بلی شاو دی چیت کر لما علاوا سی تلویزونت کرد لصلح بوی یعنی تو روژی جمعه روژی که ابی انسانی مسلمان خوی بو حاضر که دبرم نیو ساعتی ما بونیش بپرتاور بونیش صفی یکم بگره هر ندوم هر نسیم لناو نیوشکیا لناو او نیو ساعتی اتوانی حوت هجر کعت نیوشی سنت بکی صد صلاوات لدی داری پیغمبر بده علیه الصلاة والسلام خیره که زور گورد بو انسری حتی صلاوات کد بوی انیرن صلی الله علیه وسلم ام خیرانه بوله دست خود ادی فرموده که تر همان صحابه خوشویست ابی سعیدی خدری ایجی ریتو افرمی اذا کان یوم الجمعتی روز جمعه قعدت الملائکه على ابواب المسجد ملائکه مبارکه کانی خوادین لبردم او درگی مزگوتا اوستن فيكتبون الناس ناو انوسن ها شلون اريبو ايشك ناو انوسري اوا ملائكه كان سجلي ان بيو ناو فلاني كر فلان انوسن فلانك الساعات او انا هاد بو اويل الروج قيامتها باداشتك تورغري افرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله الي رج مرتبكيه تو تاخير دي يس اوي ها يس من قصاكم اوي دي ملائكه ها لجول الناس مزقوت ادانشتو يتر ناو انوسي نام يعني هر کس یک دعای امام خطیب تی سلام علیکم مؤذن بانی دا ایتر ناونسین نام یعنی اجر جمعکت لقا ابي او بزانی لبروی عذری شرعیت نبوه لما لو بویت هل ششی بیانی و نتوانی خود بشوری نتوانی خود بگوری نتوانی فریای مزگود بکوی لیت شعری موعدت ابوه لگل کار بده سیکا لیت شعری موعدت ابوه بود و سطا زار ناری چاپی بری مربز علی شش بیانی و لیو بیان زور یک معنی لری ربع موچه سیارکی ورگ ری و امری بلام آمادنی لکاتی تایبتی خویا بیبونی جگی بو ادا کردنی آمد دنیاوی سینی برایانی خوم بوی افرمی لفرمود صحیحه که یا ناوکان انوسن هر کسش با پی پلی خوی خواهی گوره لوانه من بجیره لدوائی بیسنی ام فرمودو پلمان برزوکین لوانه بمان نسن که وها یکم و دوم و سیم و خلکان یک بین نو من نشر بکره للای ملائکه و سجلی جمعه من بجوانی برزو بی بو آسمان بویا افرمیه فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كيتر بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيا أنا چون هشتريك أكات خير هيا أنا قايك أكات خير هيا أنا مريك أكات خير هيا أنا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشولقيك ودواي أو ديتا هلكيك وأواني تأخير دينا يا نانسري ده بزانة برايخوم بوتي أم خير قولي لدس خومان بدين بويا بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا أميان أبي غايتي أو بيئتر منه توي مسلمان بير بكينوا أفرمي فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها إمام هات السر من بركة مؤذن باني دا كتيبكانيان دا أخنو دين جورو أو دواي أوان ديت ایترناوی نانوسی و ملائکه تکان لگل خلقه اوانی که وها بجوانی هاتن بو مزگوت جو اگرن بو ابراینی خوم آگاتان للغو لعب بید زور یکتان ایکن براستی خودبکتان بطال ابیتو براستی خودبکتان بطال ابیتو ابی بزانن
2: سنتکانی روژی هینی یک زهاتن بو مزگوت دو خوششتن که سنتی چی مؤکده و هنده لزالان پیانو واجبة وخبو خوش كردنو سرتصور كردن با زيت سي پوشيني پوشاچي نوي سوار نزيق بونوا لا امام پنت زور صلاوات دان لا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم شش خويندني سورتي الكهف هر کسي روجي هيني سورتي الكهف بخويني نوري چي بوداد جرسي باندازي نيوان هر دو جمعه
3: سودكاني صلوات لدان لسر پیغمبر من صلى الله عليه وسلم بزانا يكم جيبز يكردني فرماني خدايا دوم بجداري كردنا لصلوات دان لقل فريشتكان دا سيم دسكوتني دا صلوات للايان خداي قورا بو اوكسي يكجار صلوات لدادات سوارم بهوي صلوات وابندا دبل برز دبيتوا پینجم بهوي صلوات و دا شاكي بودن اسريت ششم صلوات دان هوكاركا بو غيرابوني دعا حوتم هوكاركا بو بركوتني شفاعتي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم هشتم هوكاري بردوانبوني خوشوستني بنده بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باهموما بيك وصلواتك لسرگياني پاكي پیشوا ورابرمان محمد صلى الله عليه وسلم لبدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
4: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدل و بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشره خواهی گوره ده درود و صلوات ده بخشه تا عمرو و ده چاکی بو نسته و ده گناهی بو سره تا و و ده درجه هر برزی پیده بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیده بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجر درود صلواتي بو دليل بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوه وكويش لها والامتية پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزاكان ما نوك إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الأخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب بنادي بشي تصروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
5: بيامك دلي بينصد دينار الزر قرزان بهم دينار الزر أو كاتا هر يكي مسقال الزر هو دلي بينصد دينار الزر قرزان بهم دلیل قرضه کان لسرم کو دبونه و هر روزه یک دیگه تا که قرضه کم ببینه و هر یک روزه یک دیگه او دیگه پاره کم ببینه و دلیل نشستم سوم لیش اگر دولت من دت تعذیر کانی خدمم 500 دیناری زیرم با قرض ورگرتو توزیعم کرده و بسر قرضه کان دو به دولت من دکم گود لبرواری آوندی امن قرضه کد بوده جرم و روز روش تو هاتو گیش دن او برواری که دبوا قرضه کی بو خوانی قرضه کب ما دله والله یک دینارش نه مارکم ده نه بو دله کبره صاحب قرض هات وکتی وعد وبلن مع بین ما دا او بل او رشد قرض کم بو جرو است هاتم دعوی قرض کم دکم تم والله یک دینار نه مارکم ده نه تا کو قرض دمو بس بدمو دله کبره تعزیر شتی والله من شکات الا دکم لکن قاضی سکات وعدت پیدام لو رشد ابم دیوا استاش کنم دیوا من ندوانم له 500 دیناری خوم خوش بم دل هست اشکالی لکه دو قاضی بانگی کرد و توی بازی فاری و کسانی او فتمی زنابی قاضی و الله یک دینار نمالکم دانیه بیدم او دل قاضیش کتی کارتاس از ندخین و دخین ناوسز نوبرو آمریکا من بن بازیزن کتوم زنابی قاضی رخصتم بده هتاس بینه وعده قرض که بوده هن مو قاضی کتی تازه آمرم بسر ذکر دوی که واب براوسزن ببری سشت كفارة بوئي كواتو سشت وكالتي تو ذكا كفيلاتي تو ذكا كسبينة أتو دي وإيرو هل لا يرانا خلا بردست خرزاركا كابرا دلي هندك سرم داخل دكتم پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفيلي من الإغدا هذه زور واقعي ورما تهوكاني أبلغ ما پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مفاتي كردوا سون أو دبيت كفيلي تو لقرزاكا داكا 500 دينار سون دتو انا كفاله شتوبكا طلبتم زنا بقاضي اگر بي اگر سبين لكاتي خويدا نهات مو الى امتي پیغمبر نبو عليه الصلاه والسلام ولا قاضي زاني او قسانا لذلك سجنات ذلك كسي شي دزو زردو في البازلي ديار قاضي كاش برق لا ايمان لا ضلي ذهبوا كسي خيبو زور قسانا وبو شوازي در برين لا ايمان كدو ادلي اذن دا مكتبرو دلک هات موزور به طاقت بوم نمدا زانی تبکم سونسون امن او قرض ورگد مو پیغمبر خواشم علی صلوات و سلام کردوتا کفیلی شخی خوم دلک هات مو مارو هتا ایوار زور به طاقت بوم خزانم سنزارو تی بو به طاقت دل جواب من دایو دلل شو داکتی تو او خوای که خوش د پم بل او به طاقت تی فل سرسیا دلک مش تم مسالیش او رویدا او پیغمبر خوام علی صلوات و سلام کردوتا کفیلی قرضکی خوم سبكم دلقتي في غمار إخوات كردوتا كفيل قرزك إخوات عليه الصلاة والسلام ثم بلد في دي هستا أو شو هتاس بين النانوين صلوات لدين لسر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكو وفايك بو إشكي خد مادام بسبب ويوا قاضي لسزن رزقاري كردو ناردو ومالوا داتوش وفادار وبرانبر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أو شو هتاس بي صلواتي لسر لبدين ردانشتين أو شو هتاس بيني لقل خيزارم هردوك مان ببيع ويك لحظة زار مراب وسيها تسبين صلوات من إذا لسر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من نجي بياني من كردو لباش نجي بياني توزي خو بردمي ودالله هردوك من خو من لك دفر من لخو ما في غنبري إخوة بيني عليه الصلاة والسلام كيا فلان فلان يكوري فلان تنبلا اي في غنبري إخوة كتب برو بولاي فلان كس ناوي يتشغل مسؤول كان وكسا قورا كاني أو سردمي في وقتم دلك تبرو بولاي وسلامي لبكا وبلي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام داوا دكا كأتو قرزكم بوب ديوا اگر داواي بلغشي لكردي كأتو بس بلغيك راز دكي كپیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ويقوتوا فيبلي بلي أتو همو شويك هزار صلاوات لسر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لدي دوين شوي لتكتو هزار صلاوات لنا دا كم تربو بلا مجدشد لي بيغمبري اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي صلواته كانت بصاغي وبكامل يات البولايمن قال هسه امصون بلاي كابراو كابراي والي وختم بيغمبري اخو عليه الصلاه والسلام دعوات لذاك هكا قرزه كان بو بده اوش بلقما قال كابراي والي قليا يعني بيغمبري اخو عليه الصلاه والسلام بتو ده سلامي بو من نار وقتم بابا دلا هستا 500 دينار الى بيت المال مسلمان دل هنا وكتي او فارق قرضك او برو قرضك خوتي في بدوا فم 2500 دينار زير شي لنا وخزينه شخصي خوي در هنا في اوش هديه بين لمنو بوتو لبر او مجد خوشي كبيت دامو هاتي في دراغا عندم كبيغمبري اخو عليه الصلاه والسلام سلامي لك دو ومجد اوش في داو مكدوين شو صلواتك كان بكاملي هات دلایم نشبه پلو به حالا دان رویش موا. اوی که حقی خون بول مالی خون دام نه و دل پیان صد دینار کاشم به پلو برد بول محکم بولای قاضی. دل کشون بولای قاضی. سیرم کر قاضی. لمن مشتاقتر و لمن غریبتر تاورانی من دکا. دل هر چو مجبور و قاضی باوشی بکر موتون لب باوشی گرتم. گویی به سببی تو منش آشوب پیغمبری خوام علیه الصلاه و السلام لخونم دادی تو پی گوتم فلان. اگر بیتو قرضی فلان قرضار بده و لقیامت ایمش قرضت بوده دین و اوش قرضکی تو امن لذیعتی تو دیده مو کابرای صاحب قرض دلیل لو که اتدا بوین که ایما مناقشه ما بوده گل کابرای قاضی که کم ما قرضک بدین و دفرمه کابرای صاحب قرضکشم هات و گتی تون تون باوشی پیدا کرم و لباوشی گرتم گتی بسببی تو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام بینی پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام پیگوتم ای فلان اگر بیتو لو 500 دینارت خوش بی که لسر فلان کسا دبیت سببی اوی که لقیامت اخوان لگونا حکارت خوش بی او امن لیت خوش بوم لبرخاتن اخوان فروردگار اتوشو قاضیش شاید بن بو قیامتی خوم اذن تکفا همک و تغفر ذنبک پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام فرموی اگر دار با خمکاند لسر حل دجیره بصلاوات دان لسر پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام وهر وها گناه کانش لی خوش دبی و خوای پروردگار لی خوش دبی.

0: سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

بربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا انقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

قوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. برزان وخوش بستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم زارك تريج ببرزتان دقوم و بأميدي أوي وبيش كشكر ديني فرموديك تري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمودة صحيحة كاني با امیدی اوی کوا بتوانین لجیان روزانه خومن دا زیب زیب کین بی کین تازگ لسسری خومنی دانین خومنی پی جوان بکین لجیان روزانه من دا لروشتکان من دا رنگ بداتوا که او جوان ترین شت انسان خوی پی ریکو پیگ بکا و چاگ بکا. پیامی او جارم یا بلین فرموده او جارم اماجه بو او کسانی پیش نویجی لبو خلچی دکا. ممکنه اوشته انسان زاری واحد بشته چی عجیبی بیت برچاو یعنی امامتی نویش کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندی اشتی لو دانا و براستی هندگ لو ما مستا برزانه که پیش نویجی دکن مراعاتی حدیثی پیغمبرش ناکن صلی الله علیه و سلم بای پیم خوش او پیامه لبو اوان شته چی گرینگا کاته که انسان نویجی لبو خلچی دکا پیش نویجی لو خلچی دکا مراعات خلچیش بکا چاودری خلچیش بکا یعنی نبری تحمل کن کیفی خوتانا اوهایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و سورتی خیندیا امام ابو بکر جوائی کردیا اوانا نبن بحجلو اوی کوا انسان زور زاری واحی عزیتی اوانی دواوی خوی بدا لبر خاطری اوی که اوها لدین حالی و کدبی او ایشانا ابو شوازه. بینما جوانترین شد لو ایما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که اموشگاری مندکا. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اموشگاری کردین او کسانی که و پیش نجی لو خلچی دکن میشکان یعن کرد بی و خفیف بی. زانت چه ده فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لا فرموده که لا صحیح بخاری ده هاتیا ده فرمی اذا صلى احدكم للناس فليخفف. اگر یه چگل ایوا نویجی کرد لبو خلچی با خفیف که نویجه کهی. خفیف به معنی کرد که یعنی زور تطویل نبی، زور دریج نبی، خلقه که توشی ملل نبی و زحمت نبی لسریان دا. جا بیانی هو کار کشده که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فا این منهم الضعیف والسقیم والکبیر چون که لناو اوان دا هیا پیاوی بهس تیان دا حیه نخوش، تیان دا حیه بتمان. یعنی جان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مراعاتی سدکا. انسانی ضعیفه نخوشه بتمان هیا، نتوان یوان در راب وستی. بس جوانی اگ نشانه دا لو حدیث صحیحانا که تماشای فرموده کده که سبحان الله وده زانی تازه لزاری پیغمبر حتى داره صلی اللہ علیه وسلم. دا فرمی و اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء او فليطول معنى او تخفيف كذا جيت وتقول لي كوتي خفيف بمعنى من يسوق بيشتكيان او يعني كرت بي لو لي ر بدليل او دفرمي واذا صلى احدكم لنفسه او زار فليخففنيا فليطول ما شاء. اگر كسق لو خوين ويجيكر دريش كو چندي دتوي چندي حز دكاي چندي بيت خوشا چندت قران لبره يقرك على السنتي وتربكا یان دور که از سنتی بکل دوای نویجه چی دانیش چندی حزد لی قرآنی بخینه لو سو که اوهو کاره نما اوی که واخل چیگ لدوای تو نیجی ده کرد نخوش بو یان بیتاقد بو یان بتمن بو اتو خود بتنی دانیش نویجی بکا زن لی ربزانه سبحان الله اوه تیامی چی چند جوانه لپیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم بو او کسانی کوا میرادگری پیغمبران علیهم الصلاة والسلام کوام مراعات هستی خلق بریندار نکن عزیتیان ندن چه زور جاری واهی بیستی مانه ده بینی کسی اگه به امامکی گوتی پیش نویجه که اگر نویجت کرتی و گناده سم لمزگه و تیشکن نویجه که برو خلچی بدور میخو ولدین ما مستای برئیس ده بین مراعاتی توزی خلق بکره لانده نقطه ده و استاج دین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کسی صورت اچشیلو دیاری کردین لنویجه کان ده بخندری و بگوتری. ابن حجر لا فتح الباري دا فرمي طلي وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث يعني جوان ترين شد سنور كدان درابي ورجي رابي لو حديثا تيا
الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غمر صلى الله عليه وسلم عثماني كري أبي العاص يقول أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم بأضعافهم وذا فرمي إسناده حسن ابن حجر ذا فرمي فرمي أتو إمام خوتي أي عثماني كري أبي العاص ذا زاني تبكى تقديرەکەی وا بگرە چیهانیان لە پشتە تو کە نوێژی دەکەن لە هەمیان لاواسترە حساب کە نوێژی لۆی دەکەی ئەمە زۆر زاری وای لەو مەفهومە لێمان غەڵەت دەبی چیهانی لە هەمووان مەزبووترە و گەنجن تاقەتانێ کاکە اختیارێک لە لای ئەو لایە تو نەدیتیا کاکە نەخۆشێکیش لەو لایە کاکە یەک دوو کەسیش دانیشتینە بە پێ و نوێژیان پێ ناکرێت تەماشاکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەڵێ تەماشا پشتە خۆت کە بزانە چی هن لهموان لاواستره لهموان ضعیفتره اتو حساب که اقتدا او اقتدا بتو دکا نویجی لووی دکی جا اوا او مفهومه او تسم که چند جوانه او علاقه لما بین امام و مأموم چند جوانی دا دروز دبی لکات اگدا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم او ها توصفی وضع که دکا دا فرمه ابن حجر قوله الضعيف والسقيم او دوقسي كاردو چي بكارينا معناه تي السقيم داري المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة ضعيف ما بس في خلقتي ضعيفة يعني لروي دروس كردنا او انسانة ضعيفة بطاقته يعني بتوانايا هنده طاقته ني راب وستي وبالسقيم من به مرض ما بس با سقيم او كسي كوانا خوش يشي هي اي بعض خلق هي ناتواني دست نجی اون در راب کی؟ هندی خالق هیا ناتوانی اون در راب وستی. هندی خالق هیا لبر زخمی دست مکی ناتوانی اون در راب وستی. هر یک چیزی هیلا نفسی خویدا، او دبی مراعات بکری و تماشا بکری. زد زد حال لیر غلطی چی دکار رونه بی تو؟ کاما فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم شید که اینو زور بزوانی رون دبی تو. جاری وای تو دری خالق که ناتانی راب وستی بالا دانشه. پیغمبر فرموده صلی الله علیه وسلم با دانشی او زنوی جیب که. لو لو حديثنا يفرمو دانش لو بينا فرمو دانش سو كان خوش مادم براك توزك دتواني راب وستي لي قريبا راب وستي وهي متى جيتي دهات لو ضعيف اذا كي دايدا نيشيني هو ديو راب وستي برامبر بخواي فروردك كتسيتو دايدا نيشيني ذا لو اي ليرا هو سور جرينجا كذا فرمي ما بس بي اوي او كسي كوا سقيم نخوشا يعني نخوشي جي هي اتو هستي اوي جمشينو برينداري مكه بلكو باعتباري او نخوش نويجبك ده فرمي ابن حجر ده فرمي زاد مسلم من وجه اخر عن ابي الزناد والصغير والكبير يشي دي كش بقرك في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم ده هاتوا مراعاتي او كسج بك كمن داله من داله كتنويج طاقتني وند راوستي بطاقت دبي يعني وضع كيدي ده شو كتيب پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مراعاة من دالشكا او من دالك واقس كي ديتن لو خوي ديتن نويجي بلا لو اين هاتي امام استوان در راي بقري او هم سورة انا تاقيب كاتو كاو لبري كرده ولنا نويجي دا تا او من دالة بطاقت نبي او پیغمبر واي فرمي صلى الله عليه وسلم امورك هيوية امال پیغمبر وشد فرده من صلى الله عليه وسلم جاب بالمناسبة لوي زور در نسم لنا موضوع حديثي كي ابن ابي دنيا ده جيرتو زور جار مرخ ما خلق زور جي لي بي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تن هو غري انسان من ضال بو تن ريز الى من ضال قرتيا حمو ما في مرو فكان شر مزار ابن برانبر بو حديثه اگر طعن لدين الاسلام تبدا كاتيك من ضال قد سيل ذلك مالي بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخو دركي كدوا فرمي يا رسول الله داكم امني النار دي قوتي بريز الككم داتي نيت پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم جا هیچ من لکن نیه ای من دال بدا کد بله وقتا کشتیک من هات دستی او وقتا دیدینه و وره ببا داریف من دالا که تماشا قصه که فرمی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داکم گوتی اگه گوتی نیتم دوائه داد دمه بره اوی خود بدمن اوی دوائه لو خود هرگره من دالك اوي بيغمر قول صلى الله عليه وسلم ما فزلك مال بردستي دانيا دوائلو من هاد الدين فرمي اوي دوائلو خد اوي خد بدمن بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم باش شو جوري زلك اخوي لبكر دولنا وشتا شي دانا دا هذا من دالك قوتي هابرو بيبو ثقا ايديك ثقوريك ثي انسانك دتواني او شي وازه تعامل لغير من دالك بكارين كلا درك مالك يا هذا دستکن مالی هم بلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او هم رعاتی دکا لنویجش دا او هم رعاتی کدوا فرمویتی نویجت کرد که ولی بروی ها
انساني ضعيف نخوش بتمان انسان من دالج لدواي تو دانويشي دكا كواتا حتى لروي نفسي شو وشتيش زوانك انسان زور زاريه كسري طرفي برانبري نكا انسانك نشجن تو ناتاني تو بطاقتي او هامري او مانجيلب او شتي دزانين او انا شتي زوانينا عبد الله كريم مبارك سيد جواني هذا الجاري وهاي إنسان اشتكم لو دجيرته بيسار فيش هو أول دايك بي أمن أقسم جيلي أبوه بلا مواد وعلم دجيرته من واجيلي رادا قرم كقد جم لو قصي نبوه أو مراعاة كدني شعوري شخصة في غمر كذا فرمي صلى الله عليه وسلم حساب لو من ضال يجده كأجات لو من ضال بين لنو يجدا كواتن يجده كزور درج مكوا لا روايات دي هاتي لا كان إمامي طبراني أو رواته في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم والحامل والمرضع أفرتي دي نيشمان لقردك لمزقوتي دا حملي هيا كواتب قرصايش زياتري لسرا والمرضع أفرتي الشيري ذات من دالكي واختيتي تو جناب تربخين وبر آواك إذا خاصة أو كساني كوا قرآن كان لذي لبيش خدانا طبعا أول لقى احترامات من لبويان بلام أولات الوائل سا قرآن نخيني توك وائل يدي جاري واحيا أو پر يدخيني أو پر يدخيني إذا جاري واحيا كنترولي لدى سبا كنترولي فران آوادك سجيليني يعني أولا أسلوبك مخالف بيت سواني سنة پیغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم تبه إنسان يجب كرت كاتو حسابي أفرته چشي كردوا كوا شيري داتا من دالك أفرته كوا حمله وباري قرستر پیغمبر فرميته صلى الله عليه وسلم نويش كغورترين عبادة الإسلامة برامبر بخواي غورة رادة وستي فرمويتي أو ميجي كردك ولا برخاتري أوعدا زاوة أوش هاتوا للروايات يشي دي كذا هاتوا في غمر صلى الله عليه وسلم سي فرموا وذا الحاجة أو للروايات مسلم دا أو روايات شاتوا سحديثة كاما جفيدة خين جاري واكسك نيجد لدو دكا صاحب إيشة صاحب كارا نيوين نيجد كيبا جماعات بروا أخلو هر نيجد شي جماعات ببستو حف نيجد هي لقزة وإنسانة إذا داي أو إنسانة دي لبو نيجد جماعات كيستماشا داي فاشي مانا لهاتنا كي زارش كنايتوا يعني كابري صاحب إيشش أو زياتر حقوية لخلش دي زور زياتر أو مزقفتانا مراعاة بكن زياتر أواني كوا لناو بازارا كان لناو أو جيقاين كوا خلشي بازار زور دي لكونيان نيجي دكا يعني نيجي كان يان كرت كان وخفيف كان وخاطري عالمك هم بجماعتك الرابقة هم بكاسبيك خوشي الرابقة وهم سماش جواني شكاو ما مستعات ما شو مراعاتي او هم خلقي دكا كلو بازار دا وجود يان هي ابن بطال قسيش هي بدر الدين عيني لا عمدة القارئ لي نقل دكا ضلي وانما في غمر صلى الله عليه وسلم جارك تورب لنويش لسر أويك معاذي كوري جبل ويجا كدريش كردو كيسا ما جب حديثة كيدكين طلل لبرت ليتو ربو لبروي صوزي هبي برامبر بأمتكي يعني لقريان نرم بي سهل بي نق لقريان تون بي أو هايو ميجا وقراتو دبي راب وستي فيغمبر صلى الله عليه وسلم تو ربو فأراد الرفقة والتيسير بأمته يعني لبر أمتكي وكان نويجا كان لدو إمام كان وتوصية إمام كان كركوا نويجا كان ينبا كرتي بكان لو فرمو دياب كفي غمر صلى الله عليه وسلم دا فرمي لصحيح بخاري دا حاتوا عبد الله أبي مسعود لو من دا جيرتوا طالي كابراء قوتي في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن نويجي سبينان تأخير دا من لبرو فلانكس مما يطيل بنا فلان فيها لبروي نويجي دريج دكاتوا نيجي دريج دكاتوا عندي كسي او حديثة جاري واحد بغلط يدقى اي اگر نويجي دريج كاتوا معنوي اتو دبي باشتر في الرابقي نك تاخير بي نتواني مما يطيل بنا يعني نويجي كدريج دكاتوا ما بس دي في او بو دي زاني نويجي دريج دكاتوا خوي تاخير دك حتى زوري بخيني بس شي كده سوكا ماشي ما بزاري وابو داتو نويش نماب او زراري لي دكات هذا شكاتي كر لكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابي مسعود دفرمي پیغمبر توربو صلى الله عليه وسلم قد لم ديت يوها بوشوازي توربي او روجيكا وها توربو فرمي يا ايها الناس اي خلچنا ان منكم منفرين ايوه هندك تانتي ده هاي خلق والي ده كان هربين لبرتان برون دور كونو وليتان فمن اما الناس فليتجوز هر کسی نویجی کرد لبو خلچی با نویجی که کرد که
فإن خلفه الضعيف لبروي لدواي إنساني لاواسيا والكبير وإنساني بتمنهيا وذا الحاجة إنسانك يا صاحبي إيشو كارو أو زورشتانية. فالمدية ترمان هي هل صحيح بخاري دا هاتيا أو حديثة زور مشهورة لكن خلق دا فمعاذي كوري جبل ميجي لبو خلشي دكا بلام لنويجا كيدا سورة بقرة دخين السورة بقرة دو جزء ونيو دبين زيكي دو جزء زياثرة السورة بقرة زورة لبو خلشي دا أقرب خيني أو دستي بو سورة كر فانتلق الرجل روي بياوكا وبيجي ويش كمعاذي كوري جبل قسيب يقوتيا لبعض الروايات هاتوا أو منافقة يعني وإخوة بيغمري خوج ناوي صلى الله عليه وسلم فشو كان بيغمر صلى الله عليه وسلم شكاتي لمعاذي كوري جبل كر بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معاذ أفتان أنت يعني تتعي خلق بفتنة ببي قمران كي دوريان بيخي ولدين يعني أبي السبب فتنة لبو عالمي أمن أتم ناردية بسي نويجي بكي لبو عالمي ولبو خلجي دا لو إلا خوتيان كوكيوا يعني لو خاتري وإلا خوتيان بدور بيخي فيغمر صلى الله عليه وسلم زانا فرموي سيزار أو قصي فرمو زا فيغمر صلى الله عليه وسلم أقشتك بيجيز با تأكيدي لسبكاتو سيزار همان قصي دوبارة دا كده يا معاذ أفتان أنت فانشي هنجيني فرمي فلو لا صليت خوزقن ويشد لو كربان بسه بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى اشتاقي الناقات يقلع فري قرآن فمن يجد لبو كردبان لهمون ويجا كذا أو سورة تدبخين بها سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فالمتشك أوانا لدوت ميشي كان آخر مراعاتي أو جورك سانبك أو إنسانا نبك أواني كوا لدوت ميشي كان لألو يبرا يزعم براستي أقل في غمر صلى الله عليه وسلم للصحابي خوي تورا بك معاذي كوري جبل دفرمي لهمك زياتر شهر زاي حلال وحرام بلا أمتي من معاذي كوري جبل كتي ليتو ربو بزل سروين ميشي دريش كردو لبو عالمي فرمي أتو خريك خلق بفتنة دبي زا ابن رجب حنبلي لا شرح أو حديث ذا لفتح الباري شو كما دو فتح الباري من هي فتح الباريك هي ابن رجب حنبلي أو وفاتك الرحمة إخوالي بالتواوي نكر ابن حجر أو ناوي هر لو يو ورقر أو ناوي لو يو ورقر أو زا شرح بخاري بكامل كرديا لو مجموعيك ابن رجب حنبلي كتابك مطبوعة هيدالي ليرى فتنة بمعنى سيا يا معاذ أفتان يعني بمعنى سيا طلو الفتنة على وجوه تنرويش هي فتنة ومعناها ها هنا ليرى واتاكيتها صرف الناس عن الدين أو يتخلق لدين لعبده أو يخلق لدين دور بيخيوة أو فتنة وحملهم على الضلال يعني وان لبكي قمرابا زاو آتيد انتو ما أنتم عليه بفاتنين يعني مضلين ليرة ما شاكا يعني تتوي خلق قمراكي خلق لدوين بدور بيخيا والي خلق بكي نين لبون يجي زماعات او ايشتو نيا او كارانا بكي انما ايشتو اويا بتي نميج بكي ومراعاتي خلق بكي ناقصيان فيبري ويان بليدوي الا او شوازا تحمل بكي نزا براستي اما او يكا لوشتاني كا زور جاري واهي خلق بي ومبتلا دبن هندي لإمام باريزا كان مراعاتو هستي خلق تشاوديري ناكن تماشا ناكن يعني بيان واشتيشي اعتيادية وكو يقل شاعراني كردالي يعني خلقم كفيشتر داديد لاوازولون اروا لوها ناكا لوها ناكا دري كبير بمتيقى بيشتم كبير بمتيقى بيشتم او زازانم كاكا كا وناكا كابرا طاقتو هزي نمايا زالوي براستي مش مراعاتي او زورا كسانم كن كا لدواي إمام كانوا ونويجي ده كانوا دين لبو جماعاتي وهندي خلق هيا كهر حزي ليل وخوي دين لبو جماعاتي ولقر ويمكن تكليفي جي لسر نبي لقر اوي كوا إنساني شي زور زور بطاقته يان إنساني شي زور زور ضعيف ولاوازا يان آفرت نويجي جماعاتي لسر نيا بعض مزقوتي لي ده كريديت لبو أمين در بعض يتي أو زور النفرانا نداد لا فرمودين شي تر پیغمبر صلى الله عليه وسلم زانا وكو با عمليش تطبيق دكا تطبيق ده كعبة زيدة جيني. في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم
inni la aqumu fi salat amin li buhandu nishar dast bu uridu an utawila fiha niyatim yawnu yajadri yashkamuwa fa asma'u buka'a as-sabiyyi jim ladanji giryani min dalik dabi fa atajawwazu fi salati niyajakam kurdaka muwa karahiyatan ashqa ala ummihi naw kul sar dachi girami نو کل سر داشی آو نویجه گرام بی داشی لکنم می بیکسی من دالا که دگری شرطش نیه داکه کلیو ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیوش تک من فیر که شتک من لبو دنبنی یعنی تو اگر گریانی من دالا که جلی بو آو گریانی من دالا کاری گرید لی بکه حتی مسئله آو حکم کت نیت تهبود ریج کیو ولی من لبر خاطر آو من دالا نویجه کت کرد که جامع زور جاری واحی لقانون اشتیوا تعدیلاته تعدیل لسر هنده شده کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم تماشای که او تعدیل لسده که دمیمین میش کم برام برخوا بلام زیادتر راب وستم بلام کرتی ده کم و نوکو دانچی عزید بخواتن یعنی گریانی من دالگ وای لیده که شتگ لنیتی خوی داینه بزیاد لو خواه تعالب که کتی کمی ده که تلوی بر رجبش ده فرمیل شرحی و حدیثه على دليل على أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة. أجريشك بنية وتشونا ونويج مثلاً من سورة يوسف خيني. بلام مصلحتك شتى كاتب يا شوا. بزاروي أو سردمي يستقبلن تلفوني لوكرا. هستك لو تلفونك سيك بكذن زارك ليه ده مثلاً هوارك قصيش يبي بي دتواني نويج كي كرت كاتوا. لمصلحة وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية بمجرد نية واجب نامي لسرد أتو نيجا كي دريج بكيوا دبزانا أو قرنجي لإسلامتي دا قرياني من دالك نيجا في غمر كردكاته صلى الله عليه وسلم خوز قال لها موجي قاك دا كمن دالك دا قريا بيتواني با كسك بيني تهجان بيتواني با حكمي بدا صلاة داركان بقوري با بيتواني با قرياني من دالك پارلت برچی دولم دکان در بینو بیدا با فقیر کان گریانی من دالک بیتوانی با قانونیک لسر کسیک تخفیف که یعنی کوملک شتی جاری وای بینا کری لسر گریانی من دالک لسر کسیچی و کده بینی لاوازه هیچ شتی چینیا پنالو گریان دبا کچی تأثیری کاری گری لشتیدی کداده که فرزانو خوشویستان او پیامه او جاره اگر اون دفاعیده بکن کافی مانا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حساب لو او نفرانه دکاک لنویجی لدو دکن ریزیان لیدگی اگر حدسی نوعیک بن بتاقد بن بیتاقد بن گوره بن گتکا بن پیاو بن آفرد بن حسابیان لو دکا بزانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمجموعی او کسانی کباسی که تن کسن کنویج لدو دکن لو اتو لسرد واجبه نویجی خفیف کی چوکا اوی شعر زای لغی عربیش بیده زانی که پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فلیو خفیف او لا ملامي امره اخيري شي مجزومه وهركاتك لامي امل داخلي صار فعل مضارع بو وكو ايركو انا اخيري شي مجزوم كب امر لبو وجوبه يعني بتو اجرائل بكي اجر مخالفه بكي جناح شد قاتل لبر مخالفه امري في غمبر الكريه صلى الله عليه وسلم فعل يمر في دفن فليخفف بان يجكي كرتك نجمي يجكي دريش كاتو عزيتك خلشي بدا زبزانه في غمر صلى الله عليه وسلم هشت كسي دياري كرفرموي اوانا نويجد لبشدا كان حسابي او هشت كسبك تخوا همو امامك بين تبرتاي خوي اگر يكشي لو هشت كسل لقردابي زان منويجد ريجدا كاتو بوراد دي كخلشي حزيادا خاصة مثلا زور زاري واهي لتراوي حكان يان لنويجد جمعيا يان لنويجد فرزا كان لمزقفتا كان لا اول لمجموعي حديثة كان ورمان قرت يا او حديثاني كباس ما كردن كسندا كان يا صحيحة ضعيف پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشت کسی لوج مادینه. لمجموع احادیث کان. آوانن ویش تعلق داده کان. ضعیف. او کسی بیهزه، بیتاقته. سقیم. او کسی کوا نخوشه. کبیر. او کسی کوا بتمنه. عمری جوریه. 70 ساله. 80. ربما یواینو 100 ساله. آواش نیست لدود دکا عقاد لیبی. الصغیر. من دال نیست لدود دکا. الحامل. آفرتی کیا دوجیانه. آویش نیست لدود دکا. والمرضع افرتك هي كوا شيري ددات من دالك اي بجنو يجل دودك العابر السبيل للروايات الشهاتية او كسي كوا مسافرة هاتيا ببداده بانقدره دوية جماعات بكا لغرتو بطنو يجي دريش دك او كسي كوا مسافرة عزيتي ددي وذا الحاجة او كسي كوا خاون ايشا خاون كارا يعني تماشاكا
اگر بو روحيته ما مستاي برس بيج نيجي لو خلشي بك اكيد نيجي كان يكون دبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو او قران الى بري شكر دي لبيري نستوى سي فرمو واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء لا هل الروايات اشكات واذا صلى احدكم وحده اگر بتن نيجت كد فليصلي كيف شاء كنت بي خوش او هنو يجبك كنت بي خوش او هنو يجبك حزك الى ركعتك دا سوره بقره بكامل بخينا آل عمران شي بغداد نساء شي لدودا بخينا ها ما ايدش بخينا انا عامش بخينا وهكذا برود بيت سن سورتي حزد ليا لو خد لي ركعه لدور ركعه دا بخينا شي اشكال يقنيه بلام اگر امامتي ذكرت لبو عالمي مراعاتي او هم خلقان بك كبيغمبر واي فرموا صلى الله عليه وسلم ولا وش ما ترسي مثلا جاري واي خلق دلين او كس قراني لبرني يعني شتي وهاني امن كسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تطبيق خلشي لو خد شي دري بابري بان رزامندی خلج لگر رزامندی امام که هر دوشان یک بیلو خاطری خواهی گوره لحمو لایق رازی بی لکو تایده ده فارمو لخواهی پروردگار و رب العالمین دعوی لیده کم بنا و جوانکانی بسیفت برزکانی یا ربی خدایا لگناح خو منو داکو باب من خوش بی یا ربی خواه شفانو نخوشکان من بنیری یا ربی خدایا او فتنو مصیبتو نخوشیانی لناو کردستان ده های خواه لای بدی یا ربی خدایا هر چی خیر و خوشی و برکتو شاكه لبو اولات لو او كردستان لبو من بين يا رب العالمين يا ربي خوايا لحد دقائق دا فتناها يا خيني خلق بنا حق درجه خوايا هاوي شي في داك او فتنه كوتاي بي بيني او اجرو اشوبي لنا مسلمان عند حي لا يبدي يبرات لما بين ما زيادك يا رب العالمين يا ربي خوايا خومن مال من من دال من خزان من كسوكان من الحمد لله من حفظ بك بفارزي هل وكو بند صالحه كان دا فارزي يا رب العالمين خوايا هرتي ناخوشي ونخوشي اللي من بدور بخي يا رب العالمين يا ربي خوايا واني نخوش الشفاء لبني لواني مشكلة أنا لو عن قلبك أي أواني اشتيشي تاشان لك دلدا يا ربي خوايا لو أنزي بزيبك لو أن أسامك لو أن سهلبك وخير وبركتي بخي يا ربي يا ربي خوايا كاسب حلال من بقسمت بكي ناني حلال من بقسمت بكي لحرام بمن فارزي لكاسب حرام بمن فارزي لإنساني خرام بمن فارزي سركبت دنيا قيامة من بكي آمن آمن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بوشار زبون لا اييني بيروزي اسلام
1: بيسراني عزيز
2: بيسراني عزيز
1: استاكاتي بانجي نيورويا
2: بكاتي
1: هولير دوربري
0: الله

0: حتى
1: با هميشه ميلي راديوك لسر شبولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
2: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ومقتدانا محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك محمد بن عبد الله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين إيمان داران پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاشو اخوای گبر سبحانه وتعالى پشتیوانی کرد بو فتح مکه لسالی هشتی کوچی لو کاتدا قبیله و هوزی هوازن لا باکوری مکه خویان خر کردوا پیژوی هجومیان بکری تسر اوان آماده هجومیان دست بکرد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاش نزیکی بی 19 تا 20 روش برو هوازن برو طائف بريكوتن لناوشيق ناوي حنين الويدا خواهي قبر سبحانه وتعالى هرچند لسرتا ابتلايكي قوربو لدوازده هزار صحابة دوازده كس تقريبا يان كمتر لخزمت پیغمبر دامانه وصلى الله عليه وسلم لكو تايدا خواهي قبره درقاي فتحي لپیغمبر كده وصلى الله عليه وسلم غنیمتی که زور گوره دست پیغمبر و صحابه کان کود علاوه دا وکو امام بخاری و مسلم و غیری اوانیش دا یرنوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویستی دلی اوانی که تازه هاتون ناو اسلام لقریش و لغیری اوانیش دلیان رازیب کات زور بی غنیمتی که دا با اوان یکی که وکو ابو سفیان و اوانی لآستی اودان صد حشتری پیددان و هبو کمتری پیدده بلا موجه تبینی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم او انصارانی کوا کس پشتیوانی لی نکردن اوان درگای ولاتیان بو کردوا پشتیوانیان پیغمبر کرد صلی اللہ علیه و سلم پیمانی مردنیان لخزمت پیغمبر دا صلی اللہ علیه و سلم پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم هیچی بو هوازن داننا بوي سعد رضا إخوائي لبيدته خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لك سكارم لا أنصار شتيق لضليان درز بوا درباري أو غنيمتيك وادا بشد كردوا هيشد بوا أوان دارناوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديت لايان دفرمي برو يا سعد لو حظيرة لو شوينكو يامكوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همیان کود ابن وسعد دفرمی یا رسول الله همیان کو بونوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید ای انصار شتیکم بیستوا لدلتان دا درز بو بران برم او چیا اوانیش دلن یا رسول الله والله گورکان هیچ یان لدل دا درز نبوا بلام اوانی گنجن تازه پیدا گندلن یا رسول الله اتو او قریشیانی کوا هتا دوینه پیش بيز روش شريان لقل ذكر دي وسيوفنا تقطر من دمائهم استاشم شيركان مان خويني شري اواني بيويا يا رسول الله او غنيمه قورب اوان دادني هيش دبو امداننا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خطبه دست بيكت بقى الحمد لله وسناي اخواي قبل سبحانه وتعالى انجا بي فرمو خلقي انصار آية ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به أري إيوه قمران أبون بلام خواي قورا بهوي منو هدايات دان وعالة فأغناكم الله به آية إيوه هجار نبون خوا بهوي منو دولة من دي كردن وأعداء فألف الله بين قلوبكم إيوه يكترتيان قتل عام دكرت بلام إيوه إستابون ببرا قالوا الله ورسوله أمن وأفضل والله يا رسول الله هرشي منتو نعمتا للا ينخوا وللا ين بيغمبر إخواويا أوجا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تجيبوني ولا ممنادنا وأي أنصار يكان قالوا بما نجيبك يا رسول الله ولا ولرسول الله المن ولله ولرسوله المن والفضل بيغمبر إخوات شو الله مد دينوا هرشي فضلا هرشي نعمتا سرشا وكي إخواه وبيغمبر إخوايا بيغمبر فرموي والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أجر حستان لبيت والله إيوه إساق سيك دكن سكتان راستا وخلكش دلي راستا قلت يان يا رسول الله إما آخر شي بلين قف بيغمبر فرموي دتوانن بيم بلين أتيتنا مكذبا فصدقنا بك يا رسول الله آخر أتوش قلي خود باوريان بينهناي بلام إما إيمان من بينهناي ومخذولا فنصرناك كس بشتواني نكردي بلام إما بشتواني من كردي وطريدا فآويناك أتو آواربوي لتقو مابو بلام إما باوش من بوكر ديوا وعائلا فآسيناك هجاربوي إما لقلتو لقل مهاجرين مالي خوما كرد دوكر أو جاء بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أنصار كان او اشتيق لدلي ايوه دا دروز دبي بلان برمن لسر چي لسر چنگيك دنيا لعاعة دلين اگر تازه جياك درويت پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ما لزوري توزيعي کرد فرموي مشتيكا چنگيك لدنيا اخر چون شد لدلي ايوه دا دروز دبي خوي لراسي دا خوش ويستان او اللي ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ايكا فرموي بلان برس انصاري كانوا انجامي دا امتحانك يقربوا بأنصارك أو أنصاراني ليكم روجة وبشتواني بيغمبر ينكر به بلام صلى الله عليه وسلم لقل فتح مكة لا حنين هيش بو أوان دان الريد امتحانك قرصة لقل أوش بيغمبر ده فرميت يا أنصار يعني إيه ولا سر مشتك دنيا شتكتان لبران بر من داد رزد بيت أو جار بيغمبر فرمي ما بستي من لو إشي كواكردم تألفت بها قوما ليسلموا من ويستم أو سلوكو زاني أو خلقتا زاني كوا مسلمان دبن دليان بولاي إسلام رابكيشم إسلاميان للا شيرمكم إسلاميان للا شيرمكم ووكلتكم إلى إسلامكم أي أنصار كان بلان متمانم بإيمان إسلامي إيوهبو قلت موانا إسلاميان بسه اوانا پیویستیان با دنیا نیا بو اوی اسلامیان للا شیرین بید او جا پیغمبر فرموی صلی اللہ علیه وسلم قصه ای که فرمو استاش هر ایمان دارگ بخوینه توا مچروگ بلا شیداده پیغمبر فرموی الا تردون یا معشر الانصار ای یذهب الناس بالشاه والبعیر ای انصار کان ای ورازینین خلق أجر حشتلو مرو زير بباتوا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بلام إيوا خلق مرو حشتل دباتوا زير دباتوا إيوا بيغمبر لقى الخوتان دبنا وصلى الله عليه وسلم أو جاء البيغمبر بيفرم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به سوين بو كسي جاني مني بدستا اوي ايو دي بنو مدينة و پیغمبرتان لقلا زور قورتر و باشترا لوي كوا خلق دي باتوا مالو سروت و سامان و حشتر و مرو آلتوني پيا اوزا پیغمبر فرموي ولولا الهجرة لكنتم رعا من الانصار اگر من لمهاجرين نبوام لبر اول خلقي مكم دنا والله خوم لانصار كان هجمار دكم ذكرت اوجا پیغمبر فرموي لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا اگر خلق بدولك دابروات انصارج بدولك دابروات لسلكت شعب الانصار وواديها والله بورق داد الروم كوا انصار لقليان دروات أو جار پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار ودثار الأنصار شعار والناس دثار أنصار بنسبة نوا أو اندل من نزيك وكو أوج ليك ولا جيري ولا برمم بمنوى نساون بلام خلق لدرويا هرقيس ناقات أنصار هرقيس ناقات أنصار أو جار پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار خوايا رحم بأنصار بك رحم بمدالة كان يامك رحم بنوى كان يامك خوش ويستا أوا بابتك من بيضلت كا ورياب ورياب إيما كبيغمبر من خوش دوي صلى الله عليه وسلم باب دايك من بقرباني بيت ايما كا پیغمبر من خوش دويت استا برياري پیغمبر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر نما و استا بهندك شا تاقیمام كاتوا بلام جيب جي كردني سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پيرو كردني شريعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نابي تنها او اندمان بويكوا دلمان پيويتي و اوي لقل دلمان نيتا ورفزي بكي خوشكيك تنها بو نویش پیغمبری بود، بو ذکر پیغمبری بود، بلام بو حجاب نیست، چون که حزیل حجاب نیه، آخر و چون دبیت، برای کی دولمانت، جویل پیغمبر او، سنتی پیغمبر دفرمی، او حرامه، او ریبایا، بجوی نکا، بلام حزیل مزجوت و دی داده انشیل مزجوت، ذکری خواهی جورا دکا آوانی همولی قبول بون پیروز بی، بلام آخر ایما. لوی کوا پیمان خوش او پیمان ناخوش دبی پی رول شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمک لو مانگ پیروز داین مانگ دلان بهار دلان او مانگ ک پیغمبر تی دال دایق بو صلی الله علیه و سلم او کو تا حفتیا کو تا جمعه اوصل باسی او بابتا نبکی باشا ایمتن ها پیغمبر مان بو او بویت کوا شیرنی بخوی کوا جمل نشیدی خوش بیت بلام ناو خومن بلام لناو مالو من دالمان بشيوازي كي تربين كوا پیغمبر لي رازي نبيت او نابيت اهانس انصارا كانت شان فرمو لكو تايدا فرمويان ولله ولرسوله المن والفضل پیغمبرو خواي قورو پیغمبر منتي زول لسر معنا بوه امام شافعي دا فرميت والله مسلمان هر خيري كي تجبت هر شاكي كي تجبت هر نعمتي كي تجبت أساس كيبو پیغمبر دا قرأته وصلى الله عليه وسلم خالك تري أو بابتا أوي خوش ويستان وكو زانيك دا فرمي خلقانك إسلامتيان بوي خوش دوي كوا قدو زقيان پر بيت كوا تشاويان پر بيت إسلام أوان دا خوش بو أوان كوا مصلحتي تدا بيت كوا پاريان لإسلام ودسب كويت كوا سروت سامانيا دسب كويت بلام کشتکه تاقی کردنوی تدابو لوی دا خوراگر نابن دبی لکو تایی دا وکو انصار کام بلین بری والله رازین اوی که خواه و پیغمبر پیمان دا فرمید بری والله پیغمبر من بس صلی الله علیه و سلم خوش ویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده ایگ امام احمد جراویتو فرموی انا حظی من الانبیاء الیکم لناو پیغمبران من بشي ايوام وانتم حظي من الامم ايوش بشي من لناو قلان والله أو فرمودا أو أن دني عمتا أو أن دني عمتا ناتواني باسي بكي الله بشي إيمالا بيغمبران جاري مادام ماندارو مسلماني بش ما بهمو بيغمبران وهي بلان بشي سركي إيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جا بيغمبر بإيما بفرمي خوشي بيستاني بإيوي عزيز بفرمي إيوالا ناو أمتان بشي منن يعني شي يعني إيوا يا أمتي رسول الله إيوا إيوا كدمرن دقنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم إيوا دقنا حوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيوا لقيامت لجير سيبرو شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم روجك خلق سرقردان لسر برد سيرات بلام إيوا بسر كردايتي بنوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم قزرد كم بسر برد سيرات كواتا بالكوتا بالكوتا حفتي مانجي لدايق بني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمان بي بيمان بي لسر سنة بروين لسر شريعة بروين اويك وا بيت خوش بيمان خوش بيت اويك بيمان بيد ناخوش بيمان ناخوش بيت وازي لبيني يا رب اخويا لمن خوش به لقناها كان من خوش به يا الله لقناهي رابر دوداهاتو لقناهي بنهانو اشكرا لقناهي قورو بچوك لو قناهاني بيد زانين ولوانش بينا زانين يا الله بباراني رحمتت بباراني ترزت بباراني بفرت لتاوان كان بمن شو يا الله يا رب اخويا لسر سنتي او بيغمبر خوش ويست بمن جينا لسر سنتي بمن مرينا بمن جينا حوزي كوسري بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله لو انا بن كواب بهرمندي شفاعتي رسول الله ده صلى الله عليه وسلم يا الله لو كسان بن كواب لسوباي بيغمبر بسر پردي سيراد دا گذر دكن يا رب العالمين يا الله لباب دايك من خوش به لما علوم دال من خوش به لبراو خوشك من خوش به لما مصاول اختابي من خوش به لك سكار من خوش به يا رب العالمين يا الله اوانيك وا تشاوري دعان لمسلماناني او مزقوتا يا الله شفايا ببنيرة يا الله شفايا ببنيرة لنخوشاني او مزقوتو نخوشاني ناو او مزقوتو كسكاري او مزقوتا شفايا ببنيرة يا الله او نخوشش كوا دنگي ناقاتكس كس آقاي لينيا برحمي خود شفايا ببنيرة يا الله خوا هر کس لدا نشتواني او مزقوتو لدا كسوكاري او مزقوتا لمسلمانان كيشيكي هيا يا رب العالمين يا لطيف يا رحيم درقاي كيشكامك وبمن آسامك يا الله خوا بديني خود عزيز مامك يا الله بمامك يا هوكاري عزتي دين يا رب العالمين درقا لمسلماناني غزبك ويا إله العالمين درقا لهم مسلماني بك ويا رب العالمين خوا أو أسيراني للاي كافران زليلا بعزيزي درقاء خيريان لبك ويا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليرة دا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي. ايرادنجي اسلاما راديوي هولير.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

0: هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله
1: ظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركاب.
0: هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء

من حياتك كلها لو هذا المفتاح لعمل الشيطان. ولأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الأحباب، هذه الآية وهذه القاعدة على قدر معرفة العبد بربه يرضى بقسمته وعطائه، على معرفتك بالله ترضى به سبحانه، وعلى معرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعرفه وتدعو الله به. إذا علمت أنه العليم وأنه الحكيم، إذن تفوض الأمر للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. فتوقف يا من حياتك كلها لو هذا المفتاح لعمل الشيطان. لو الشيطان حاطها في الميدالية معه وينسخ منها نسخ ويعطينا في مفاتيح الحياة، لو أني بكرت لما كان، لو أني ما مسكت فرامل كان حادث، لو أني بكرت دقيقتين لقبل ملفي، لو أني سبقت فلانا لخطبتها وتزوجتها، لو أني طلقتها من عامين لارتحت، لو أني تزوجت فلان، وتبدأ لو انزع من قاموس حياتك لو، وفوض إلى العظيم سبحانه أمرك، وقل وأفوض أمري إلى الله، لأن الله بصير بالعباد، ولأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك هنا كلام جميل قاله ابن القيم أقرأه لكم، يقول عليه رحمة الله: إن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. وكم واحد منا فرحان بالسيارة وما مات إلا في السيارة الجديدة هذه، الله يرحم موتى المسلمين، صحيح؟ فقد تأتيك المضرة من المسرة التي تحبها، وقد ولم يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. لماذا؟ قال ابن القيم: لعدم علمه بالعواقب. نحن لا ندري، وقال العلماء: لو كشف أحدنا سجف الغيب وانكشفت له الغيب ما يكون في غد ومستقبل الأمور لما اختار شيئا أكثر مما اختاره الله له. ولذلك فوض الأمر إلى الله، وهي نداء لجميع الآباء. إذا خطبت البنت، إذا أراد الولد يدخل الجامعة، إذا خطبت للولد، أي أمر يريدونه دائما: يا بنتي يا ابني، لا تقول نعم ولا تقول لا إلا بعد أن تستخير وتفوض الأمر إلى الله. الاستخارة توحيد، الاستخارة دين، الاستخارة كأنك تقول: يا ربي، هل هذا الأمر عواقبه خير أم أن عواقبه شر؟

0: مع أنك في بداية الأمر لربما تفرح، لكن إذا لم ينشرح صدرك فاحمد الله ولا تختر. وهذا من فقه الاختيار، الاستخارة لا تستخر إلا وقد افترقت الطرق، لا أن تكون قد سرت مع طريق ثم تقول استخرت، ها استخرت واخترت، لا أنت واختار الله، لا أنت اخترت قبل، لأنك عندما استخرت كانت النفس تميل إلى ذاك. ومن معاشر الأحباب، ومن ما ذكره ابن القيم، قال من فوائد قول الحق وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال أن هذه الآية تريح القلب من الأفكار المتعبة والاختيارات والتقديرات. اي والله يا شيخ، بعضنا عنده مكاتب استشارية، وهذا أمر استشارات نفسية واستشارات اجتماعية واستشارات اقتصادية، جميل يا أخي أن تستشير أهل الخبرة، لكن ما رأيك أن تفوض الأمر إلى الله؟ في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها، تريد أن تتزوج وش الناس كلهم يقولون هذا البيت هو أفضل البيوت، جميل هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله، عاقبة الأمر بيد الله، أما الظاهر كلنا نقول والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة مجيدة، هذا تخصص رائع، ما تدري ما تدري. الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته، واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر، والله أنا كسبان السنة ذي بس والله السنة الجاية مدري، المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن، ها والله المدير والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي، والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذاك الحزن على الفائت، ذاك الألم لكل اختيار في الحياة. تأتي هذه الآية القرآنية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية معاشر الأحباب تطفئ الأنين، لأن بعضنا هذه الأيام أنينه من الماضي، ولذلك يقول لو أني فعلت كذا لما كان كذا. إن الرضا بالقضاء والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد يقول اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، ودبرني فإني لا أحسن التدبير، ويرضى بأخذ الله كما أنه فرح بعطائه. ولذلك هذه الآية أتت بعد قول الحق جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع أن القتال آلام وأحزان ودماء وجراح وموت ورحيل عن الحياة، إلا أن الله جعل بعده حياة وجعله خير. ومن هنا معاشر الأحبة تأتي هذه القاعدة القرآنية لتربي المؤمن على أن الله لا يخلق الشر المحض، حتى الذي في واقع الأمر نراه مؤلما في باطن الأمر تراه مفرحا. وكم لله من منحة ظاهرها محنة، وكم من نعم الله أتت معها الأسقام والآلام. ولذلك من تدبر القرآن
1: وتدبر السنة فإنه يعلم أن الله حكيم، أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك من قبح حال بعض عباد الله أنه يقترح على الله، يقترح على الله إدارة الكون وإدارة حياته، لو كان كذا لكان خيرا من كذا. يا مؤمن سلم، يا مؤمن ارضى بعطاء الله، يا مؤمن ما آلمك في عاجل دنياك لعله هو الذي ينقذك يوم لقاء الله. ولذلك خرج الحبيب، خرج للقتال في بدر؟ لا والله ما خرج للقتال. كان الحبيب يريد ماذا؟ كان يريد العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون العير ولا تريدون القتال. ولذلك جمع من الصحابة ما خرجوا، ليس لأنهم لا يريدون القتال، لأن الحبيب عليه السلام والصلاة ما خرج للقتال أصلا، كان يريد أن يقتطع دون إبل مكة فيأخذ أموالهم لأنها حلال لهم. ثم أراد الله أن تنجو العير وكتب لهم ذات الشوكة لأن الله يريد بهم خيرا.

عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الأغرب المزني رضي الله عنه: إنه لا يغان على قلبي، لا يغان عليه، يعني يحصل له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول استغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب، ولا يهتم الواحد منا بما فعل، ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر من الاستغفار، كما قال ابن عمر: إننا نعد من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر: رب اغفر لي وارحمني. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا، هذا لفظ الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين لله عز وجل. وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه، فإنه يفرج عنه الكروب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. فعليك يا أخي، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر من قولك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، وما أشبه ذلك، لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك.

0: ابن تيمية يقول إذا عملت عمل، إذا عملت طاعة وما وجدت لها لذة فراجع قلبك. طيب ليش؟ أقول لأن الله شكور.
1: يا سلام،
0: في خلل إذا قايم أنت قاعد تقوم بأعمال صالحة، وترى احنا اللي قاعدين نقوله هذا هو أعمال صالحة، أعمال صالحة يحب الله جل وعلا أن تقوم فيها. ابن تيمية الله يرحمه يقول الأعمال الصالحة من جهتين، أعمال صالحة من حيث الأصل، يعني الشريعة جعلتها أعمال صالحة، ما يحتاج أن الإنسان يقول هل هو عمل صالح ولا لا، بنص الكتاب والسنة. يقول والثانية الأعمال الصالحة التي تكون صالحة بالنوايا. يعني أعطيكم مثال، على سبيل المثال النوم. معاذ بن جبل يقول إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي.
1: الله.
0: فالإنسان أحيانا لما يجي يقوم بأعمال صالحة، ترى أعمال صالحة يسيرة جدا، وهو كذا في باله أنه فيه له رب شكور وغفور وسيشكر عمله وصنيعه، ترى يقوم في نفسه أنه يتجرد عن كل ما يتعلق بالمخلوقين، ويصبح حمه الأول والأكبر أن يشكره الله.
2: الله.
0: وإذا شاكرك الله جزاك في الدنيا أحيانا قبل الآخرة. موسى سقى لهما ثم تولى إلى الظل، صح؟ بس فسقى ثم تولى. طيب موسى لما تولى مباشرة كذا قاعد يستحضر أنه فيه له رب يرى هذا الصنيع، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب هو قاعد يقول هذا الكلام لمن؟ لرب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب وش جزاء هذا العمل وهذا الصنيع وهذا التولي الذي كان فيه انقطاع عن كل المخلوقين إلى رب العالمين جل وعلا؟

يا أخي لعله خير، وما يدريك لعل الله عز وجل كتب لك به خيرا. طحت مريض، خسرت فلوس، صار حادث، يا أخي لعله خير، وما يدريك لعل الله صرف عنك شرا أكبر. ترى ما في شر 100%، الله لا يقدر شرا لا خير فيه، ما في في الأرض كلها، والشر ليس إليك، شر كامل لا خير فيه محض لا فائدة منه مستحيل. الله عز وجل لا يخلق هذا الشر في الأرض، بل كثير من الأشياء التي حنا نستعيذ بالله منها ويا رب ما تصير لنا وصارت، قد تكون خيرا لنا ونحن لا نعلم، نستعيذ بالله منها وهي خير لنا أحيانا. ما أقول لك ادعو على نفسك بالشر أو قول يا رب يحوشني مرض، لا، لكن أقول لك إن حصل لك أمر مما تأنفه النفوس وتعافه وتبتعد عنه وتنفر عنه، أي شيء، خسرت فلوس، لا سمح الله مرض، خسرت حبيب، فقدت شيء من الدنيا، لا تجزع، لا تيأس، لا تتأفف، لا ترد القضاء والقدر، بل قل دوما لعله خير، لعله خير أراده الله عز وجل بي، لعله خير. قد ترى المصيبة بحد ذاتها مصيبة، لكن ما تدري لعل الله عز وجل كتب لك بها الخير، فقل دوما لعله خير، قل دوما لعل الله عز وجل أراد بي الخير، وأراد بأهلي الخير، وأراد بمالي الخير، وأحسن الظن بربك جل وعلا. كل شيء يحصل قل لعله خير. داود عليه السلام جاءته امرأة يوم من الأيام تبكي منزعجة وكان يحكم بين الناس، قالت يا داود يا نبي الله ما لك يا امرأة؟ قالت أربك ظالم أو عادل؟ أعوذ بالله، ماذا تقولين يا امرأة؟ قالت ربك ظالم أم عادل؟ بالتأكيد عادل، ربنا جل وعلا. قالت انظر ما الذي حصل لي، لي بنيات صغار أغزل لهن وأبيع فأطعمهن، غزلت غزلا، يعني تنسج نسيج لين يخلص تروح تبيعه وتشتري أكل حق عيالها. تقول غزلت وأنا أمشي في السوق لأبيعه، لففت غزلي في خرقة حمراء، تقول وأنا في السوق أريد بيع هذا الغزل إذ جاء طائر، جاء طير من فوقي، طائر كبير، تقول فنزل إلي فأخذ الغزل وطار، راح، تقول أردت أن أقبض عليه راح، طار الطير، كل تعبها راح، عيالها ماذا سيأكلون؟ بكت المرأة، جزعت، ذهبت إلى داود، إيش الذي حصل لي وأنا؟ فقال لها داود اتق الله واصبري، اصبري يا أمة الله، وهو يصبرها. إذ دخل رجال 10 دخلوا على داود من التجار، تجار المدينة، كل واحد يتصدق 100 دينار. قال لما هذا؟ قالوا كنا في سفينة فخرقت السفينة، صار فيها فتحة وكادت أن تغرق، فجاء طائر فوقنا فرمى خرقة حمراء فيها غزل، فيها قماش، يقول فأخذناه ووضعناه في الخرق وأصلحنا السفينة ونجانا الله عز وجل. قلنا لئن نجانا الله ليتصدقن كل منا 100 دينار. أخذ داود عليه السلام 1000 دينار، كل واحد 100، وأعطاه للمرأة وقال لها رب يرزقك في البر والبحر وتصفينه بهذا، اذهبي وارجعي بهذا المال. مهما حصل قل لعله خير. خسارة فلوس، مرض، جرح، أي مصيبة نزلت، انتظر وأحسن الظن بالله عز وجل وقل لعله خير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن الرجل ليستخير فيختار الله عز وجل له فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث فينظر في العاقبة فتكون العاقبة خيرا له. هذا ما يحصل؟ اي والله يحصل كثير. أحيانا الواحد يستخير ربه متردد بين شيئين، فيختار الله عز وجل له فيتضايق، ليش ما صار لشيء الآخر؟ طيب أنت استخرت،
أنت وكلت أمرك لله عز وجل، إيش فيك زعلان؟ لما تضايقت؟ كأنك في البداية ما كنت تبي إلا شيء واحد، أنت استخرت الله، توكلت على الله خلاص. يقول فيسخط على ربه عز وجل، يتضايق ليش الله قدر له هذا الشيء. ثم يمر الزمن فيكتشف أن الذي اختاره الله عز وجل له هو خير، فيقول إيه الحمد لله أن الله ما قدر لي كذا. إيش عقبه؟ كان يفترض أنك ترضى بما قسم الله لك من البداية، فقد يكون خيرا لك. كم من فتاة جاءها خاطب، استخارت، ما صار الزواج، تضايقت، زعلت، بكت، اعترضت، بعدين اكتشفت أن الله عز وجل سيقدر لها من هو خير منه، أو أن هذا الرجل إنسان سيء أو فيه ما فيه. كم من إنسان في تجارة أراد أن يدخل في عمل أو في تجارة لكنه ما قدر له، تضايق، ليش فاتني هذا الأمر، بعدين اكتشف أن التجارة كلها خاسرة، كلها فلست، الشركة راحت، يقول الحمد لله أني ما فعلت كذا وكذا. صح الواحد يدعو الله بالخير ولا يتمنى الشر ويسأل الله عز وجل العافية، هاي طبيعة الإنسان، لكن إذا قدر الله له شيء لا يتضايق، لا يجزع، يصبر ويشكر في الحالتين. الطنطاوي يذكر قصة رجل، الطنطاوي رحمه الله كان عالما مربيا فاضلا محبوبا عند الناس، يذكر قصة رجل حجز في سفر مهم من أهم أسفاره، ورتب كل أموره، مجهز الناس اللي ناطرته هناك، يبي يسافر، نام، حاط الساعة ومجهز كل شيء، استيقظ وإذا بالطائرة قد حان وقتها، أسرع بسرعة إلى المطار عشان يدرك الطائرة، فاتته الطائرة. كم تضايق، كم حزن، كم تأفف، كم ضجر هذا الإنسان، شلون فاتتني الطائرة وراحت علي السفرة هذه المهمة. تدرون ما الذي حصل؟ الطائرة سقطت، مات كل من فيها. علم هذا الرجل أن الله كتب عليه أن ينام فتفوته طائرة مهمة وسفر مهم حتى يصرف عنه شرا أكبر. نعم، قد يكون ما تراه الآن خير لك في المستقبل، قد لا يكون الخير في الدنيا وقد يؤجل الله لك الخير في الآخرة. ثق بربك، أحسن الظن به، تفاءل، كن مطمئنا، فإن القادم أجمل بإذن الله، وقل في كل ما يحصل لعله خير. كيف لا يكون فيه خير وهو تقدير الله عز وجل لك؟ قد يكون فيه جزء من الشر لكن الخير في باطنه وفي عاقبته.

0: يا محمد.
1: ما حكم قراءة القرآن في جهاز الجوال؟ وهل الأجر كقراءته في المصحف؟ وبماذا نرد على من يغضب على من يقرأ في جهاز الجوال؟ أولا، المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل المصحف المكتوب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو المصحف المطبوع الآن؟ هل كان مطبوعا على ورق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ماذا كان؟ كان مكتوبا على ألواح وعلى كرب النخل ونحوها. ثم تطور الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه، فأصبح يكتب على كله على ألواح بطريقة أفضل. ثم تطور الأمر فنقط المصحف، ثم تطورت الصنعة فأصبح يكتب على الورق ويطبع، ثم تطور الأمر في وقتنا الحاضر فأصبح هذا المصحف المطبوع يصور في الجوال. العبرة بقراءة القارئ، وليس العبرة بكونه يقرأ المصحف من على لوح أو على مصحف ورقي أو على مصحف الجوال. لا يختلف الحكم ولا يختلف الأجر، الأجر هو نفس الأجر، المهم قراءتك للقرآن، قرأتها عن حفظ، عن ظهر قلب، قرأتها من لوح، قرأتها من مصحف في ورق مطبوع، قرأته من جوال، الأجر واحد لا يختلف. وأما كون بعض الناس ينكر على من يقرأ القرآن في الجوال فهذا لجهله، والناس يعني بعض الناس إذا ألف شيئا أنكر ما سواه. بل إنني أقول إن وجود المصحف في الجوال هو من نعم الله علينا في هذا الزمان، لأن المصحف معك في كل وقت، تستطيع أن تفتح المصحف في أي مكان تقرأ، هذه نعمة من الله عز وجل. فيختار الإنسان ما هو الأنسب له وما هو الأريح له. بعض الناس يكون يعني يرتاح للقراءة من المصحف المطبوع الورقي، بعض الناس يرتاح للقراءة من المصحف الموجود في الجوال، لا حرج في هذا ولا حرج في هذا، والأجر واحد. أما من يعتقد أن القراءة من المصحف في الجوال أقل من القراءة في المصحف المطبوع على الورق فهذا غير صحيح، الأجر واحد لا يختلف. فأقول ينكر على المنكر، المنكر الذي ينكر القراءة من الجوال هذا هو الذي ينبغي الإنكار عليه، أما الذي يقرأ من الجوال فهو على الصواب، ويختار الإنسان ما هو الأنسب له والأكثر راحة له.

حاول بعد صلاة العشاء ألا تتصل بأحد، واجعل ليلك لله ويكفيك النهار للناس، فكفى أحاديث الناس ومجالسهم، فاجعل هذه الساعة بينك وبين الله. فإن قدرت أن تقوم أول الليل أن تقوم آخر الليل فذلك أجل وأكمل، وإن لم تقدر فاحرص أن تقوم منتصف الليل، فإن لم تستطع فبمجرد أن تصلي العشاء اقفل باب غرفتك وخذ كتاب ربك وصلي واقرأ لك على الأقل، أنا أقول طالب العلم، طالب العلم أقل ما ينبغي أن يقرأ في الليلة أقول على الأقل ثلاثة أجزاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة، يعني يقرأ عشرة أجزاء في الليلة الواحدة. فنحن نقول طالب العلم ثلاثة أجزاء، الثلث والثلث الكثير، أقل شيء ثلاثة أجزاء. والله ثلاثة أجزاء في اليوم الأول تراها مثل الجبل، واليوم الثاني نصف الجبل، واليوم الثالث كلا جبل، واليوم الرابع مثل الغذاء الذي لا تستطيع أن تصبر عليه. ولو كانت على الإنسان أحمال الدنيا وهموم الدنيا وهو من أهل قيام الليل وجد أثر قيام الليل في حياته، وجرب وستجد ذلك. لن تقوم هذه النصف ساعة، أحيانا نصف ساعة تختم فيها جزء، هذا الجزء ملايين الحسنات، والله تتأثر بها في قولك، وتتأثر بها في سمعك، وتتأثر بها في سلوكك، ويورثك الله بها الحب في عباده على قدر ما تلوت من كتاب. جرب وستجد ذلك. كتاب الله بيننا وبينه فجوات، محبة الخلق على قدر ما بينك وبين كتاب الله عز وجل من المحبة. فاجعل نصف ساعة تختم بها جزءا كاملا إذا قرأته بارتياح، فإذا تلوت ثلاثة أجزاء من كتاب الله ملايين الحسنات مع ما فيها من العظات. وقد يعز عند الله لحظة حينما تقوم بين يدي الله وأنت تستطيع أن تنام وأن ترتاح، تأتي بعد العشاء في عز شبابك وقدرتك فتقف بين يدي الله بالقرآن ولو تنظر إليه فتقرأ الجزء، ربما أن الله عز وجل يعظم منك هذا الموقف فيورثك خصلة من خصال الصالحين، ولربما أن يشرح صدرك للطاعة فلا ينقبض أبدا، فالله كريم.

قال رحمه الله: والشجاعة خلق النفس ولكن له مواد تمده. وهذا فيه جواب على سؤال: كيف أكون شجاعا؟ كيف أقوي الشجاعة في قلبي؟ كيف أصبح شجاعا؟ ما هي الأمور التي تعينني على الشجاعة؟ هذا ما يبينه الشيخ هنا. يقول: لكن له مواد تمده، أي تمد هذا الخلق، خلق الشجاعة. فأعظم ما يمده وينميه الإيمان، أي بالله عز وجل وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، وقوة التوكل عليه. وقوة التوكل عليه، العبد عندما يكون متوكلا على الله، مفوضا أمره إلى الله على ثقة بالله سبحانه وتعالى، عندما تأتي المخاوف يكون قلبه ثابتا، يكون قلبه ثابتا، لأنه متوكل على الله ويعلم يقينا أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه، فيثبت قلبه في المخاوف. ومما ورد في هذا الباب حديث جابر في الصحيح، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مع أصحابه قد عادوا من غزوة في ظل شجرة يقيلون تحتها، فجاء رجل من الأعداء وتسلل واخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام وسله صلتا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وإذا بالسيف، والرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: من يحميك مني أو من يقيك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل شجاعة: الله. فالتوكل على الله والثقة به واللجوء إليه وتفويض الأمر يعطي القلب شجاعة. فقال: الله. وأصبحت يد ذلك الرجل لا تستطيع حمل السيف، عطل الله سبحانه وتعالى عنها حركتها، فسقط السيف من يده، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال له: من يقيك مني؟ فأخذ يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت كريم وأنت كذا، يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصفح عنه. فالتوكل على الله والثقة بالله وأيضا الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر الله وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كله مما يكسب القلب الشجاعة. قال: قوة التوكل على الله وكمال الثقة به، وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويمده أيضا، أي يمد هذا الخلق، الإكثار من ذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. واستدل لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تبارك وتعالى يمد القلب بالقوة والشجاعة. قال: فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، تمكنت هذه المعارف من قلبه. متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. قال: ولا بد لمن كانت هذه حاله، أي متحلم بهذه العقائد وهذه الصفات العظيمة، أن يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته، فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

برنامج هالجبر خوشتان برنامج هالجبر خوشتان برنامجي بروردية وغشنبيرية جبر خوشتان رحبه ديك باب بشكش دكات ام برنامجي رجاني بشمان بخش دكريت رادوي دنكي اسلام برنامجي هالجبر خوشتان هنگل جاكما ببنیان دانانی دهاتوی که کشو و دروشاوه برولی کردی مسلمان. جگر بگوشتان.

ماني أذكاني سورة النبأ ماني وشا عما أتشتي تسألون برسيار ذكان النبأ خبر لنقباس مختلفون جوازن سيعلمون لما تزانن ماني أذكان بكرتي عما تسألون أو بيباوران التي برسيار ذكان عن النبأ العظيم لو دنقباس قورا الذي هم فيه مختلفون كأوان تيدا جوازن كلا سيعلمون نأبا واز بين اللمة ولا تيدا قل ثم كلا سيعلمون دبارة ظلم نأل مولا تيدا قل.

زنجيري هولاني بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم علي كري أبي طالب علي كري أبو طالب دا صال برلهاتيني سروج بو بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم دايكوا آموزي بيغمبرا ويلك لو دا كسيك مجدي بهشتان بيدراوا زاناو دا دوري مسلمانان بو وجكتري كري أبو طالب بو اما بي پیغمبر پر وده بو بر لحتنی پیام و دوی حتنی پیامیش هجدوه بو باقی بوی هجاری و زوری مندالکانی نیتوانی مندالکا مخویب کاد براکانی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیانوی سوکاری بکن دستباری کبدن هر اکیان مندالکی بردبو بولای خوی پیغمبرش صلی الله علیه وسلم علی بردبو او کسمو کل شوی کوش دا لجه خوی پیغمبر دا بو صلی اللہ علیه وسلم نستبو بو اوی بباوران و بزن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نستوا و شوانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و ابو بکر ناکوان علی کری ابو طالیب فاطمه کتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواست حسن حسین بو دوب گورکی شهیدکانی بهشت پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم زوری خوش دیوست همیشه دی خصص پشتی خوی ماشی دکردن علی کری ابو طالیب تن نس ناوی کی هبوا ناوی باوکی حسن باوی کرا گورکی و بوک ناوی حسن هروها پیدو چا باوکی تراب باوکی خول اما هم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لینا زور خوش دیوست دقرينوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ومالي فاطمة علي لما نبوا فرمويتي كوكو رمامت او شوتيتي شتيك لنيوان ماندا رويدا وطوربو روشت ناقرواتوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشت تابشوين دا بقرد بيارك بيقوت لمزقود مستوى بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشتو بمزقود بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي باوكي خول هستا تناس نايدي كي هبوا وكو حيدر واتشير أم آتا فير كردم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بيقمان تو أي محمد بورقيكي راس خلقي رينياني دكيت أم آتا فير كردم هموكاتي لسرقي إسلام بم لبل أوي براستي هل أو ريقيا أم باتا سرقيكي راس دروستا بويا بيوستا بردام كيرايلي فرمانا كان يقوى سبحانه وتعالى بكم وبيغمبرك الشيء.

ما صرينوي گناه كان ما نو شفاعت وتكا كان روج قيامت ما خوي گور لديني خويته ما گيني ان شاء الله پرسيارك هات ولي ما مست اگر بيتو هاولاتيك بريتك سي شي بلدار يعني لدروي دائره بيبر سيدي ارن گناه خير هو الرز يعني حركسك وبيغمر فرمى صلى الله عليه وسلم لأيمانيا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا لأيمانيا أو كسي الرز لقور كاني خوي نجري والرحم جبكتك كاني نكذا أو الرزا يكلو احترام الرزانة أو كسيك السيد يعني كاك مثلا معناه أوانيا طقوسي السيد طقوسي عبادته خشوع وخضوع أوانيا كسيك وكو أفرمي هر كسيك أكرم منازلهم دبي هر كسيك بقدر خوي رزي لي بجيري مادام بلا دارا تسلا دروي دائري تسلا غير دائري تسبا هر كسيك بيبري سيد بيبري كاكا بيبري ماما هر احتزورك لا وشيه كي احترامها ببران بريد بلا يدروس تفيبري أريما مستا أرزيكم كري وبوخوم بيكم بخانو بلام استا نيتم غورا وكبيف روشم لزيغا شي ترو بكرم زكاة مليدا كبي برزان زكاة هر كسي زويق بكري بنيتي تجارت اگر بيشي صال بصورته نيتي لتجارت غورا لزكاة درس واگر بعكسوا يعني لو مالي كري نيتي غورا لو تجارت هر لينا كبي هتا افروشي مادام يكم زار كريتي بنيتي مالوا وهر ارزيك دستت كوي ببي برامبر بميراد بوصيات حكمة بالداتي بتعويز وري قري زكاة لنا كوي حتى أي فروشي كفروشت لو كاتي صال دس بيكا مادم أو زاوية كور قرتيا بالربح وتجارته شت نتكريا أو زاوية حكمة دايتيتو يعني تعويز يشتيش يعني مثلا بميراد لوت بزيميا أو زاوية زكاة لنا كوي حتى أو كاتي أي فروشي كفروشت أو كاتي سري صال دس بيكا ما مستن من سيارم لدست ورق الراوة لكاتي خوي دو كسيتي دا مردوو دلين كفارتت لسارم من صلحم كردية لقر أهلي كسكي سيارة ورق الران اگر كسي سياري لي ورق الرايان دعمي كسيتي مرد طبعا او اگر كابرا خللي هبي عمدن بي سرعتي زياد بي سياري تواونا بي يعني واي كردي طبعا او قناحي شي زور قوريا وكو قتلي هندك زانيان رين قتلي عمدا قتل عمد أبي كسك بكجريته أجر مرور دائرة قتيان سطع سط أو بيا ومخالفة أو قتل عمد وجناح شيء جوري بلا موادانة قتل عمد نية أو درناك أبي برم قتل خطأ قتل خطأ هركس بسيارة ببي تسببي أو يدو كسيتة دامرد بلا دوشت لسره يك خويني كابرا يدبي بدي دو دبي حقي خوي بدي خويني كابرا لصط وشترى وشرتي بيك هاتنا خواي قولا فرما كوي بيك دين اقر عفوي كي باشتريش اقرنا حقي انسانا كان ابي بدي حقي خوينا كي مثلا تسند لقى كسا كي بيك دي حقي خواي قولاش دبي دو مانج لسيك بالروجي ببيبه بسرانوا صيام وشهرين متتابعين حقي انسانا كان اقر قاصريني هبي اقر من دال يتيمي هبي اللي خوشبوني دروسنيا سنك او بارئي من دالانا كسكا أتواني لحسي خوي لي خوش بي بلام ناتواني تسو بشي من دالاني تيديا بي هر بيدا انزا آيا اگر كسكا نيتواني دو مانج لسيق بالرجي بي أتيت لو باري بمذهبي إيمي شافعي كان أرين ورأي زوري زانان أرين اگر كسك عبد نبو آزاديكا ونش يتواني دو مانج لسيق بالرجي بي بلاي إيمي وكو شافعي كان ناتسيتس وكو كفارتي الظهار نية وكفارتي كسيك زماعي لغا خيزاني كالا رمزانة دو مانغ لسيك بروجيبي اگر نيبو لظهار شهروها اگر نيبو شست فقيري نانا دالباتي بلام لك كفارتي قتل ناس لسر ابي تاوركا اگا خوا طاقتي ديا بروجيبي باشا اگر عبد بيابو باشا اگر نبو حيتي لسرني بلام هندك لزانيا قياسي كان سر كفارتي الظهار كسيك بكسيك بريوكو بخيزاني بريوكو خشكو داكم واي أبي دو مانك بروجي بي عبدك آزاد كيان دو مانك بروجي بي يان دبي شيست فقير نان با احتياطا أو كسا شيست فقير نان بدالباتي هر قتلة شي هبي إن شاء الله خواهي قبره بلام طبعا أقا كسيك هرب كنت سماري دزيلي بكا بلا ماري ناموسي دا بي كجيز كفارتي لسرنيا يان أقا كسيك سياري را قرتي كابرا خو بيدادا يان سطاسط ختاي بران بريتي أروال للريو تيبر يلا كسكي أو خوي بيدا أدا بسبب أو حيتي لسرني وكفارتي شي لسرني أو سبب نبوة آية دروس تسيري فليمي
رود بكرت بوت

چارەسەر کردنی کەسێک کە لاوازی جنسی هەبی ئەوە بۆیان داناوە لەلایەن هەندێک دکتۆرەوە بەداخەوە یعنی سەیرکردنی ئەگەر کەسێک لاوازی جنسی هەبی بە تەمەنبی یان بێتەمەنبی شەرعەن هەر شتێک بە وەسائیلی حەڵاڵ نەبی پێغەمبەرە فەرمێ سەلامی خوای لێ بێ فەرمێ ما حەرەم الله شەیئەن ئیلا نەزع مینه شیفا هەر شتێک حەرام کرابی شیفای تێدانیە لا شیفا فی حەرامین شیفا لە حەرام نییە کابرا بڕودەی زنسی هەیە ئەتوانی بچێتە لای دکتۆر حەبا مەرحەما دەرمانە دەرمانی جیاییە هەرچی لۆیدا ئەنێشتە حەواڵەکان قەی ناکە بەڵام ئەوە نابی چونکو پێغەمبەر سەڵا سەم فەرموویەتی جائیز نیە لۆ هیچ کەسێک ئەن تەنظور ئیلا فەخذی حەی وەلا مەیتی دروست نییە تەماشای ڕانە هیچ کەسێکی مردی یان زندی بکەی خۆ ئەوەش کە تۆ لە شاشەکی تەلەڤیزۆن یان مۆبایل سەیرەکەی وەکو مردی دانێ پێغەمبەرە فەرمێ سەلامی خوای لێ بێ عەورەتی مردیش جائیز نیە سەیری کەی چۆن جائیزە تۆ سەیری ئەفلام بکەی دوای ئەوەش نەخۆشی نییە مەسەلەن ئەگەر نەخۆشی بی خوای گەورە یعنی پێغەمبەرە فەرمێ سەڵەن ما ئەنزەڵ الله دا ئیلا و ئەنزەل مەعودەوە هەر دەردێکی دانابی دەرمانی دانەیە بەڵام ئەوە سەیرکردنی ئەفلامی ڕووت خۆی دەردە نەک دەرمان بی ئینسان هانەدا بەرەو فاحیشە نظری بلا اعتیادیه بی که خواهی گورا فرمه قل للمؤمنین غضوا من ابصارهم با ایمان داران بره چاویان لعاستی حرام داخن چون کوز نظر کردن تیره چی جهراوی شیطانه خلق ایساره اکا برو خراپه ابا دویا لکنی آسایی بی سیری آفرتی ناموسی همو خلچه اکا وکا گناحی چی گوره ابی انسان بگره بدوای اوی که یعنی درمانی حلال بکار بینی معنی نیه کابرا یعنی بگره بدوای شتی تر او خواهی گوره پنامم ده اره ما مثلا من زور میز دکم زاروی بلشم دکوی دست نویجی پی دکم یعنی دست نویجی را گرم نویجی پی دکم شرع عفوی ده لپشکمیزه کتاو نیبینی تو دا انیشی پشکمیزه تا بلام اگر بچاوی خود دیتی تو که وسوسا اویا وسوسه شیطان نابی توشد بیل دست نویج وسوسه اوه هیچ شتی چی واقعی دیار نیاره نوک پشکمیز موکبی نوک دست نویج مشکابی هر شتیک بلگی ملموسی نبی وسوسه شیطان نابی جوی بگری اگر تماشای خود کرد زلوبرجی خولاشه خود کرد میزی پیو بو تر بو او دبی بیشو یاندائی کنی بلام اگر کت یا گمان پیوه یا پیوانی پشکمیز موکتی او شرعا عفوی لیدائی خود مکه وسوسه و نویج خود که و درسته سلامی خوات لی ماوسا پرسیارکم هیا آیا لوتی دموتاو للای دکتور لای ببی گناحا یان بس لوت لابردن اگر بو هل خلطان دن نبی لوت لابردنی دموتاوی زاروی نخوشی وایلی اکا زاروی پیریا زاروی به هر حال هر شتیک لوشتانه بی لابردنی لوتی دموتاوی زائزه بشرط هم لو جنی هم لو پیاری یکم پیغمبر فرمی سلامی خوایلی بی لا ضرر ولا ضرر نابی او لوت لابردنی زرری خوتی تیدا بی زرری جسمی چونکه او جسم امانتا اگر زرری لیب دی مثلا وکو پرچاند نوا اگر بزانی زرری جسمی هی و دکتور پید بره مضاعفاتی او حراما چونکه لپی ناوی کمالیات و جوانی ناوی ضرورت اک لدز دی انسانی ایماندار ابی پیش وقت بردوای اشتی زر یکم ابی زرری تیدا نبی دوام او پاری لخوت دی ناوی لحساب ضروریت بی يعني بتي خوت قرض كي بتي مثلا حسابي معلوم من ضالد بي قردار بي نيدي بتي تزميل كي او اوش ان زائزني سيم يا نابي لو فيل كردن بي يعني خوت زوان كي لبر فيل لا كسيك بكي لو افرتك بنيان افرتك فيل لا بياك اوش يا نابي وهروا اجر لو لبو خرزانو بي افرت لو بياوي بيغانا لبو اساري خلق اوش يا حرامه اجر هيت لو شتانا نبي هر لو خوی تی دلی پیتون بود دموچاوی به های گرمیه کوا به های هورمونه کوا نخوشی تا کردنی لو سی دموچاو تزمیل کردنی هیز گناحی تدانی اتوانی بیکا اره من ایشم لکولانانا اگر ترکاو بشمککانم بکوید ندگش ممالو انویج بکم شرعا شرع عفوی دایا لپشکی پیسی شارع و زادکان باران باری پشکتوی اکوی لبرت چونکو اواری عموم البلوه عسر الاحتراز ناتواني خوت لي باريز يستا هر كسك بالرواب زاد يشكو عارض كويت كي او شرع عفو لي ديا نخوش تقلقك ونخوش توسوسات بيخنا هر باش كتوي اكوي لتركاو اجر دي تتركاو شي بيسا وقالبت كتيا ديار واضح بيشو اجرنا حيز جناحت لسادني شرع عفو ديا لوي ما مستقرزم لاي كسك نام داتوا
لوعدي خوي زورتي فرلي ودلي نيمة منيش أزانم وانيا آية أوتسان قناه بارا ومن سيبكم بداخوا لولاتي ما بيني شي باشا شي شي قرد زور زورا هم يعني أو خلقيك قرد دا بدستور شي إسلامي نايدا هم أوي كأجداتا بدستور شي إسلامي نايدا أوي كخواي پیغمبر لو عندنا السلام خواهن لدي خواي قورا فرمي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشهدوا شهيدين من رجالكم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا اگر هر کس قرضی دا بکسه بالن کاغذیک بینوس دو شاهدانیش بگیری توقیعی کن کاتکش بنوسن کی دین تو لوی افرم او اولات رکابره انکاری نکا و شرمزاره بی و لبران برکشی اتو که قرض دای کسی چی زارک لهر دو طرف اگر قرض دای بکسه بی یکم پرسیاری لکی بزنی او قرضی لو ضرورتا یعنی لو کمالیاتا براستی هر کس قرض بدات کسی لو کمالیاتی جانبی لو کشخو پوز لدانی بی وکو کردواری خو من ره حیث خیری نگاته لبره قرد پیغمبر سلامی خواهنه نهی کردی لقرد خو زلیل کردنی با ایلا لوشتک نبی زور ضرور بی مثلا صلح چی پی اکی مثلا عملیات که پی اکی خانی قردار چی هیت سارت نیا اگر نه قرد کردن لو حالت چی ضروری نبی شرعا دروس نیا لو او کسی که قرد دا امی بزانی قرد دا تا چه امینا شاید بگری بینوسی و بزانی قرد که لو ضروره و ازانی پی اکره بیداتو اینزا بیداته اوی که قردیش ورگری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلمون هر کسی قردی ورگرد حیبو بیداتو ایتوانی بیداتو نیداتو اول لناو ظلم هتا امری وکو کسی بردوام لناو ستم کردن بیوایا اگر شهید پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خوائی لبی کسی که شهید بی خوي جورا يغفر الله للشهيد كل ذنب كل شيء إلا دين خوال هم جناح يش خوش والله من قردي خوش نابي أجا كسر قردي لسربه في غمرة يفرمو كأيان ينام زنازة كان إنا فرمو هل على صاحبكم دين أو قردي لسر أجا بيان قول ده بلى أي فرمو صلوا على صاحبكم نرجع لسبكن ما دام هتا مرت قردي نداوة أو بياوة نرجع لسبكن من لسرين عكم شو كون جناح يش جورا برزان أرين قرد الدين هم بالليل وذلة بالنهار قرد خم بشو زليلية بالروش وبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم بياوي كتسو قردي كرت بارا إذا حدث كذب كقسيكا درويكا سنكو قردكي بين أدريتو دسكا بدرو كردن وإذا وعد أخلف وعديش بدا أقر أري فلان رجاء الدم بين أدريتو توشي بوعد يبي توشي قناحيش لو أفرمي خوي جورا فرمي لينفق ذو ساعة من ساعتي هر انسانك بقدر بري خوي بين راشيش قدري خواوايا عندك كز دوله ما عندك عندك فقيرك تو نابي تاول خلقي نابي طماعي او تبي نابي حسودي بخلق بكسك او هي دبي الا امش همبي بتايبتي لو كمالياتي جيان قد كردن دروس نيا قد كردن گناه شي گوريا پیغمبر سلامي خوي لبي همو روجه 3000 بينه 3000 واران دعائي كرد يا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين يا ربي خويا قد توشي قرداريك نبم همو رجل بيغمبر دعائي كرد يا قرداري شتيشي آسان نيا تو هر كسيك بتايبتي برزان استب زور بلاولنا يا قردي شد بأقصاد دينا كلوبالي ماري موبايلي سياري بقصد كرين أوانا براستي هيتيان راست الشرع ريبي ديا بلام شرع لحالتي الضروري ريبي ديا اغناتونا بيتو مثلا سي موبايلك تي موبايلك بدور قيديني بقص ديني يعني او مخالفه قدري خويا قدري خويا وايتو خويا جورا فرم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا افرم من بوهم حكمتي خوم خويا جورا تقسيم معيشتهم كردي معيشتك او هذا انا تو اتي بسر قدري خويا بازر اگر اتويح موبايلك دورة قريبة كري إيش زياترك إيش باشترك أجر خوا داي ديار قازان زا أجر نيدا خوا جورا فرمل الحديث القصي وإن من العباد لا يصلح له إلا الفقر هندك عبده فقيري لو يباشا دعوة لم نكا زبري لري خوا يا ربي أو بياو دعوات لك لو بارينا دي لو دولة ما أري خوا خوا جورا فرم آخر لو يفقيري باشتر أجر دولة من دي كم توشي طغيانة بي توشي خرافة بي يعني تقول لسرق دري خوا راوسنا فقير همو زمانك أبي فقير هبي دولة من هبي توب بتسيت هي بقدر خود خود بيشان ده شتيشي جناحة بنا برد نبر أقصات وإنزل كأت خوي بي نادري تو توشي خمبي توشي زليل يبي
أري ما مستا مال من زور تكت شو بيك وناقن زين لمال وزوت وردبين بركت نما وضلمان توندا بم بهر نتما ومال هندك دلين سحر وهندك درين ساوزار ونازم تيكي او هر چه شيء او براينيا خوي گورا دليان خوش كا او بلايان لسرلادا زورك بتليفون وبريدي ابينم مثلا اگر مالك كپیغمبر فرمي سلام الشيطان بسري زالبو مالك گناحي تي داكرا مالك بردوام فليمي خراب وفليمي اباحيه وغيبه ونزر ودرو وغش وخيانه وتليفوني خراب او ما رب ربي للشيطان شنو اتو لو ما رئيس راحتك ماري قرآني تي نخين دريو شو نواجي تي نكريو ذكري تي نكريو عبادتي تي نكريو فسق وفسادي تي بكريو ناي خواي تي نبري آري والله غلبت عليهم الشيطان شيطان بسر أو ماري ظالبي ملائكة ناس تو ماري پیغمبر فرمي سلامي خواي لبي خواي قورا أفرمي حرك دو شريكك لمالك شريك بن جنو مردك بن باج من لقل يقدي تاق بن إلا الله ثالثهما خواي قورا سيم يعني ملائكة نيري إما برزان أو شقاق أو قلق دبرك راتون بتحملي والله بشي هرزوري پیغمبر فرمي سلامي خوش الشيطان وسوست له أكا ضلت تندكا أفرمي لحديثي صحيح شيطان نفر كان أنيري أري برو مالا كان تيقدا برو خوشويستيان لما بين ميرا سيلي الرحم تيقدا خلقك دلي تنبي يعني ديتا مالتان اتو تيكي اگر اتوي الرزقار بي هر يشيك لإيما أيوه ببركتي مال مالي وكو بهش لبي مالي أو نخرج بك ضلي بمال خرج بعجيب قري له نصيحة عني في غمر يا كم ين أفرم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء حركة سو ماري دستي دركي قرتوتي بسم الله الرحمن الرحيم خوا دعوة خيري أو تنجورت لي أكمو اگر تو مارش دستی کرد به سلام کردنو لناو مارش دستی لو خواردن برد گوتی بسم الله خواردی تو آکو گوتی الحمدلله تو آو دستی دعای آو دستی کردو تو نوستن دعای ذکری نوستنی کردو هست آو ذکری اوی کردو ناوی خواهی هنا قرآنی خن فرموی اگر ذکری کرد شیطان کان بیکتر ارین لا مبیت لکم ولا عشاء برون در لیرد زیتان نما إنزا ملائكة دا أبا زيت أخوارو أو ما لطربي لبركتو إنزا پیغمبر فرمي سلامي خوالي بهركا أقشو دا هاد درجي مالتان بيودن وأطفي السراجة تسراو كاربيا كانتان بكجينو سري أو قشو مثلا أو شتاني كسري كراوان سري اشتكان دا بوشن تكا شيطان دي وهروها مال اشتان يعني هول دي يعني خرابة وشتي تيدا نكري بتايبتي أفلام وتلفزيون كفسادية شي زور يعني شيطان دا أبزن ملائكة حركة شتي شي خراب لي أدي ملائكة أروال لو مالي ذكري زور كلو مالي يكم يعني دوميان پیغمبر فرمي سلام خالم ثلاثة كلهم ضامن على الله سيكس هنا من ضامن يعني بيان باريزم يكلوانا من دخل بيته فسلم بتسيت ومارو بري السلام عليكم يعني اقا كسي لنا بفرمي كسي شي لنا بري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او سلاما ناوي خوايا لقر سلام شيطان كان اسندر ملائكة داء بزي وبركتي خواي قورا ده سيميان أفرمي لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة بقرة پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مارتان مكان قبرستان وكو قبر كهيتي لنا هنا فرمي هر مالك سورة بقرة تدا بخويندري لو كاتي أخويندري حتى بيستو تار ساعات يعني شو الروجك شيطان لو مال الرائك ومستحيل أبيت حصانيك أبيت تانوك شيك مانعك شيطان لدور أو مارينات واني بيتجر شيطان نيات الجور عنسى يعني قلقت نابي وسوسد نابي توربون نابي هل ناسي رقت لمالو من دالد نابي سورة بقرة أري السامع كالقاري أو إنت واني بخير باجي يلي بقري أو شان هروكو يكا يشي شيطان پیغمبر فرمي صنصم عليكم بالصلاة في بيوتكم نواج زور لما لكان تامكن فإن خير صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة باشترين نواج أو نواجي لما البكري إلا مكتوبة نبي وازبا كان زماعات خير اللي بلام سنة كان لما ريبكن با ماريش بركة دار بي با من دالة كان تاولي بكن لما لو الأخواب باري اجعلوا بيوتكم قبلة خواهي قورا فرمالتان وكو قبلة ومزقوت لبكن شو نواجي تدابك طاعتي تدابك الزكري تبزانا أو مارت بركتكو لآخر علاجة مالت هول دبا باشي الرابقرة باك را قرتني مال شيطان زور بي سي بينا بي خوشا حر شوينك بي سي تدابي شيطان دوري لي أدا قابو قاتاغي مار هول دا مال والشوان
پێشی بنو شتی پیس و ئەوانە بشوشتێ و ئەو ساخ و ئەوەکانی ترفڕە بدرێنە دەر ئەوەی شە چێکە لەوانە کە ئەو ماڵە ئەپارێزرێ و هەروها ئاەتل کورسیش پێغەمبەر سەڵا و سلەم لە حەدیسی سەحیح هاتیارە هەر کەسێک ئاەتل کورسی بخینی یعنی وەسوەسە و خەلق و شەیطان لەو ماڵە شەودا نامینێ کۆتایی بۆی لێ ئەرێ مامۆستا کوڕەکەم زۆر فەقیرە و ماڵی خۆی سەربەخۆی هەیە و قەرداریشە دروستە زەکاتی گەنمی هەیە بیدەمێ زەکاتی باوک لۆ کوڕی و کوڕ لۆ باوکی ئەسڵ و فەڕع قەولی جمهوری زانیان ناچی لەبەرەوەی هەر کەسێک نەفەقەی لەسەرت و واجب بی دروست نیە زەکاتی بێچووکەکە نەما زەکاتت داخۆ یعنی ئێستا کوڕەکەت کوڕە منداڵەکەت لە مارێزە نەفەقەی لەسەرت و واجبە ئەگەر بە خۆت دەبیلێت زەکات بدەیەوی یعنی داتۆ خۆت دروست نیە بەڵام لە ڕەئیەکی ئیمامی مالیک و هەندێک لە بەعزێک شافعیەکان ئەرێن ئەگەر فەقیر بوو ماری سەر بەخۆی هەبوو بەشێک لە زەکاتی بدێ دروستە بەڵام ڕەئی جمهور وایە دروست نیە و نەیدێ باشتر لە ماڵی خۆت بیدێ ئەولاترە بەڵام ئەگەر کوڕەکەت قەردار بوو دروستە قەردی لۆ بدێەوە و ئەگەر بابیش قەردار بوو دروستە کوڕ لۆی بداتەوە چونکە قەرد نە لەسەر بابی وازبە قەردی کوڕی بداتەوە نە لەسەر کوڕیش وازبە قەردی بابی بداتەوە بەڵام بەو شەڕتە قەردارەکەی لۆ شتەکی حەقیقی کردبوو لۆ شتەکی زەروری کردبوو و پارەکەشی ئەدێ تاکیدبی زەمانەتێک تەبی کاچی لە قەردەکەیداتەوە نەک لە شتەکی تر سەرفەکە دروستە بە هەر حاڵ ئەگەر ئەزانی کوڕەکەت زۆر فەقیرە پەنای دیکەی نیە یان قەردارە و نیتی قەردەکەی بداتەوە لۆ زەروری ئەوە دروستە قەردی لۆ بدێ لە کاتی زەکاتدانیش ئەگەر فەقیربی ڕەئیەکەیە لە لای مالیکیەکان کە ئەرێ دروستە ئەگەر زەکاتی باب بداتە کوڕیش ئینشاءڵڵا خوای گەورە لە گوناهکانمان خۆش بی و ئەو پرسیارانە ئینشاءڵڵا لۆ جارێکی تر ببینێ و سەلام

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا بيشوا طبراني رواتي كردوا.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريده چيتا بهشتوا ذكرك اش بريتي لا

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر كسيك لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي قورا لآقلي دوزخ دي پاريزيت.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: ام فرموديا بيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا دي فرمو

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودية بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون لخوا

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دوائي دابك الدوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك امي وتبيت يان زيادتري

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اگر هر ملیک تان بینی ل عدالت لای دا حتما گلکه طاعتی نکن و جوی نکن و خواخوان ل کولیان بیت نو شیروان و توی چی پرسیار انده که و توی انا بو هنده کس که گناه کن و او اکن تو اقو بیان نادی خو امان لجن ده صلاتی توی انو پیچوانه امری توی ان کردو و توی اوانا نخوشن ایما جو که دکتور وین راس ملیکین اگر ایما با عفو تداویان نکن ای کی با عفو تداویان که خو ناکری همو کسی که غلطی که کر الا عقوبه بدره هم قصه ای گوری حتی بنسبت سروک عائله و باوک دایکه و زور گرنگه زور کاد عفو حل بجره لی او بابتانی که یه نبردسی کم اگ لوانا عقوبه بده تصور که اگر منالک لحموشتی که عقوبه بی لحموشتی که عقوبه بی از این دوائی حیچ صلناکاتو ببیرم فقیه کم همو زور عجول بو روشه که قرار ما ده داری لی بم والا ده دارم لی هر پیه که هر حسابی شو ده داره کم نکن دوائی سیره کم اما باوکی امنی لیا و خوشه بو خوش. دار چیه پنجه شو لی بای بخوی نازان گلتی لیا تصور که هر چی کشتی که کردو تو عقوبه بی تو دوائی لعقوبه نترسی تو عقوبه نامنه تو عقوبه چی بی لدوائی نامنه عقوبات نامنه جاوره که عقوبات نما چی اکی لم کسب هر چی عقوبه بی ده بسیلی او بینیویتی پیشتر هیچ غمینیه بویا گرنگ مسئله عفو زوری نبی لحیاتا قلتی لعقوبات بو زجر و گرانو هند جار عرضم کردون که اگر بگنج یک بلی که حکمی خواه چونه یعنی تو سرزوی ای همه نمو با حکمی خواه هاولا دین علی والا که یعنی یکی دزی کرد دسی ببرو یکی زینه کرد آده درکاری کرد تنها کومل عقوبات لفقه اسلامیت زینی ای او همو عفو سماحو لبرده یعنی من بز مسئله اگر دزی بگرین لشریعتا سری احکام کان کین سره کین او کسای ک سارقه او کسای ک دزیکی کردو یک کومل شرط یاندانه و به همو شرط گام یاند دی انجا دسی ابر او شته ک دزیویتی چیه او عینن کومل مرجی زوری یاندانه و به مرجی کان بیان دی انجا ای او کسای ک دزی لیکرا او ایش کومل مرز دان را بو یو تو انا مرجکان سارق و مسروق باشا مسروق فيه او شته ک شته ک لدزرا جاری و هیا کسکه هاتو لشتی لشونی خویا هر بکن نمونه عرستانه کم لشونی خویا اشتکی حال نگرتو پر لکیو حالا گیره طبعا او جن لناو جگوشتی وای حالا گیره او دیاره باشه پیوانی لجر فرشو مرشوشتی وای باشه تصور که اما شونی پر حال گرتنه اگر کسکه لسر دیواری مالکه انداینه و دزره ایا لشریعتا دسی او دزه ابر دسی نبر چونکه ابی او دزی لشونه که کرد بی اوشت شونی خوی بی اینجا دسی ابر باشه بوی همو احکامی هیه اگر بی وردی که تو صد دزبینه دزیان کرد بی احتمال دانه کن بر او عقوبه بکه نو تونویان بر عفو کن لمسئله زیناش را او های همو مسئله کن ابو شوازه لا یعنی عفو که زورت لا یعنی عدم عفو که عقوبه که بوی افرمه نو شیروان وتی اما اقابی مذنب کان نادن لبروی اما کو دکتور وانو آنجو کو نخوش اگر اما عفوی نکن و تداوی نکن ای که تداوی نکن بوی زور گرنگ ام خالمان اگا لبه همیشه عدالت زورینی لیسرو لعفو برپا ابه نگل تندی و لرقی و زبریا ام خالا زور گرنگ که ماوردی ای فرمه یعنی تو عدالت لگل نفسی خوتا بزبری اکی بلام عدالت لگل غیری خوتا بنرمی اکی يعني إنسان حتى وكو عقوباتي خوي بدا خوي زياتر عدالة برباك أفرمي بياباشك جاري كان بشوينك الرشد مالكي بيني مالكي جوان بتي عم مالكي كي بتي الله هي فلان كسا على شو قرايا و على زور سركوني خوي كد بتي باشا او تو خريكي كي بو برسيارك اما هي كي آخر اگر حسادتني وقسك تو حق كي بسر خلق الله او شو حتى يعني عقوبه نفسي خويدا شكون لقال نفسه عدالت او هاي زور تنبي لقال يا شكون بلكيش اكبر وخراب والله ام لقال غيري خوتا عدالت او هاي زور نرم بي زور هادئ بي بويا ابيني ام بابتيك ما وردي دائما زرينه عدالات لقال خوتا اشتيك لقال غيري خوتا اشتيتر باش اول لقال خوما زانيك عدالت بريتيل لميكه زور تندبم لقل نفسي خوما هتا وكو راجيري بكم لقل غيري خوما اگر لسر و بو خوار و بو چكا زوري عدالت او هاي لسر و بو خوار و زور نرميت ياكم عدالتي شتر من هي عدالتي كسيق لخوار و بو سر و اولادكان بو باوشان ابي عدالتيان هبه بو دايكو باوشان افرتك ابي عدالتي هبه لقل هاو سركي خويا ابي الرعيتكان لقل سلطانكيانا وقوركيانا باشا عدالتيان هبه افرمي أماش بشي أكري يكم إخلاص الطاعة بدل صوزي وطاعتي قورة كيبكا طبعا مسألة بدل صوزي وطاعتك زور قرنج طبعا إسلام هندي آداب هيا آداب كان زور قورا تصور كان نموني دو أفرتان بو إن ما جايت إلا ما زان أما سونا إخلاص الطاعة سونا ورا أفرتك لبياني حتى ورا خريق بيدي ورا سروبيت ترتيبك ودروسيك جا ورا بام إزعاجي ورا دي أخيرا سربيك وتاع السفرين رازانوته هنا تبردم بياوكش لا يبا نايخو دي باشا نايخو أمجنا أمهم وما نوبوا هنا يتبردسي أمجنا إخوة أمجنا لبر خاطري ميردكي أمي كردو يكسر إنهيارك ذاتيا باشا نفسي طاو أشكي أقر بإخلاص أو أمي كردو لبر خاطري إخوة هنا يتبردم ميردكي الله نايخو بتوريه وردي أكاده هيش تأسيل لدروني أفردة كناك دروني ناشكي أبد تشكى بإخلاص وإشاكي خوي جابا جاكل مسألة إخلاص لطاعته بابته هي زور قوري يعني أولاد كاتك كبجوي دايك وباوشي أكا آيا تشون بجوي أكا تشون بجوي دايك وباوشي أكا آيا بإخلاص وبجوي أكا يا لكل خوي أكاده خو خويتي لكولي بيته أجر بإخلاص وبيكا بابتك أجر بيه لكولي كاته وبابتتر تصورك أجر بإخلاص وجيب جيكا أو باوك اللي تور أبي أو دايك اللي تور أبي أو هل لقلها مو تور ربنا كان هزب آرامي زيادة رأكا شك أم لبرخاتي خوي شكي كردو أو بري إخلاص وجيب جيكا يان رعيتك كان لقى السلطانة والله أجر سلطان عادل هبي إنسان أو ندم دل صوزي إشي بو أكا وخزمتي أكا ولقل يا أبي إخلاص لقل يا أنو أنا أصلا نفاق نامن النفاق تصورك أن إسا أو حاكماني كظالم الجهاني إسلامي خلق زور بيانا هلا يا شاعر هي شاعريان بو هلا دا كورا كسي واهي علي كاكي جان خينم وكو أوانا نعزانم شي والله باريان كلار بو أو منافقانا لا مو كزيات الجوانيان بيادا شكا بإخلاص وانية طبيعتك أو هاي بويا يكيق لشتا زور قرنجا كان لدولتي مسلمانا أويا الرعيتا كان زور بإخلاص وطاعتي سروي خوانك خليفة برياري كي دركر هر أمو جيبا جيكا كز ليلة نادا بو بر إخلاص شو جيبا جيكا بو إخلاص لطاعته إنسان لخوار وبو سر وعدالتي بو دستبرك وبذل النصرة همو هزي خوي سرفك لبيناوي سرخستني قوركيا وصدق الولاء زور راز قويا لو ولا أخوش يستيك بوي هي أما زور قوري والله لما لا أمانا دستبر ببي للرعيته كان وبو سر ولا سر وبو خوار ولا جوري عدالته برواكن او مالا او اندتوك ما ابن لقل يكترا يعني چن جوان جاري واهيا دايكيك باوكيك پير بوا اولادك ايشوا اولو تجوان با اولادك ابدا اولادك دعاء خيري بواكا باشا جارك ببير ما اخذت ما وصى الطاهرة ابو افرت التلفوني كروتي ما وصى والله نازانو تشيبكم او من دايكم اشوام حر دعاء شرم ليكا ايو تيجا قيشيكا تشهر في أول أي بقرباني دعاء كان يشب أي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي آوا أو بالضبط أكاتة شيء أكاتة أول أصادقاني كإنسان هيتي أو إخلاص لطاعته شك خطب أم دايكينا كي تو خوايك بو عظمة أمري بيا كردوي كوفاياك تهبي ليرا أو وفايا دستبرك وزور قرنجة أم لا ينكا أما لخوما أنا جيبا جيمان كردبي دي إخلاص الطاعات لحميا شامل ترى إن جهره ما كو أكاته والله إنسان بإخلاص وطاعتي هبه بو قورة كاني خوي زور بيون ديكي بهز دروس أبي أقر هاتو هركس الله خوي ونصرتي طواب جهدي خوي كربو نصرتي كاركي والله هرشي ترسو بيما نايه علي يقدن كا سوء ظننا مني أقر هاتو ولائك الرازقو يانا من بو يكتر هبه دي أما نهرهمو يان لهركسي كهبن والله هرشي زحمتي أو زمنها يا رزقاري أبلي يا تصورك تو عدالت ابي برباكي للسرزبيا لقل نفسي خوتا عدالت كسي لخوار خوتا عدالت كسي للسرويتو عدالت وبكارين كاتك ام عدالتان وبكار هنا الا جيان سازي كي زور سير دس بي اكا ارامي كي زور عجيب رومانتي اكا دي ام نظام كامل وشاملة ام شواز جوانا لما مالا كردنا لهر ولات ولهر نشتمان ولهر مالك هبو بخوا اتر ابيت الرمزي عدالت زور ارامي خوشبختي وجيان سازي كي زور جوان ابين تصور كان ايما لما لكانا اگر واز دا سلطان ودا صلاتي جبيني بير كرو اگر باوچك بم عدالت لقل من الله كان ابزولته من الله كان بم خوشويستي وطاعته لقل ابزولنا جنو ميردك بيكو بياوك بم عدالته افرتك بم خوشويستي ومحبته أبي تشد جوانيك بخويان ببخشن تش عدالتك يقول ربر باكان تشن دوامي هبي أمالا تشن قشيت يا بي زور كاد مالكان كقشيت يعني هو كاركة شيء بياوك عادلني أفرتك عينا عادلني لبران بريا من الله كان عادلني لبران بدايك وباكان للدولتي شاوها سيركي دولتك عدالتي تيانية سرو بخواروانية لخوارش وبسروانية حين تصورك أقر بيتو حكومة استو إما زانين كد بابلن قندلي كي زور هي وانا ظلمي كي زور هي اگر حكومه بريار يدرك كي اما دي بوجي بجك او عليك هكا داش كان ابو كم قرزه كم بره ونا زانم شي دنيا تو هر كاس حساب شي بوناك بو چونك حزب عدالته ناكا واول سر وحزب عدالتي تو ناكا توج الاخوار وحزب عدالتي او ناكي بو ويراني يقدرش سهم دان لجوري عدالت بريتيل لويك انسان عدالتي لقل هاوشان كان خويا هبه ملا كان بيكو داعية كان بيكو أهلي مزقوت بيكو مسلمانان بيكو أم عدالة زورقو الرفيقة كان لقل يكترا منالا كان لبيني يكترا أفرمي أويش بواء بي زيادة الروي لحقيانا نكي وناز نكي بسريانا شكا أمانا هموي هاو تايكن وناراحتيا نكي أو كسيكا واز لزيادة الرويئة هنا لحق الرفيق كان يا هميشة خوشويز أبي لنبيانا أويك خوي دور أقري لناس كردن لقى الرفيق كان يا هميشة الرفيق كان يا حزأ كان لقى يا زياتر بمنو أو كسشك واز لعزة آزاري خلق إهنا ليان رفيق كانوا هاولا كانوا هاوشان كانوا خوي إهنا أواني زوز والبتشاكي لقى يا أمنو وإنصاف برامبري بكار إهن أما لنو أكفاء أواني هاوشان يكترن زور ضرورة هبه أي أجر أمان النبو والله ففسدوا وأفسدوا خشيان فاسد ابن دارو بركشيان فاسد أكل الرواية كراوة لعمر كوري عبد العزيز وأجل ابن عباس ورزا ورحمة خيالي بك أبو يجراء أفرمي ألا أنبئكم بشرار الناس أفرمي لم فرماشتا خوشويز أفرمي بيتان نلم خراب ترين خلقين قالوا بلى يا رسول الله أرى والله بيمان بلى خرابترين كين فرموي من أكل وحده أو كسير رزيل تروك أقرشتيك يا أبو خوي بتنها إخوة ناي الله خلق لك يا أبو خوة الله يجنو بيايا كابون الله أفرتك زور خوي مانو كرد مريشكي كي زور جواني حاضر كرد وترتيبي كرد وأمانو الله داينا بس خوي بيايا كابون الله بيايا كابوتي آي بخواشتيكي جواني ترتيب بس خوزقي ازدحامي لسر نبوال الله بياك ازدحام لينا بس خو مقوتي متي خوزق خوش ليره داوي باشا تصورك او كسيك بي بتنها اي بخواتو اي تصورك اگر انسان هزبه بران بركاني نكا ام هسته اسلامي زور گرنگ توقت ناتواني چيج له تواوي دوله من ديكت بي كاتي كسيري دوربر دكي همو هجار ام خلا زور عظيم ابي سير كري من اكل وحده خوي بتاقي تنهار اخواتو بلا مال ادا ومنع رفده عطاءنا دابكس هجنا بخشي وجلد عبده اگر عبدك يو تب تب هم رجي
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري الله

لئدا عزيتي أكا أصحاب زوج سريان صرما لما فرموا ألا أنبئكم بالشر من ذلك أرشتت تنبين الله من لا مش خرابتر وتن أرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم لما خرابتر إتركيه بتنها بخوا هيج ندا بكسو لعبدك أي خوي بداو فرموا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره كسيك كرجاء خيري لناكري أمني لشري زور سريان صرما هاولا فرموا ألا أنبئكم بشر من ذلك أألما خراب ترتان في بلم وتأرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم فرموا من يبغض الناس ويبغضونه أو كسيك رقي لخلق أبيته وخلق الرقيان لو أبيته خراب ترين جور لسرزوية بكرتي ما وردي ويستيبي من بلي أمر أجر أتوي عدالة لقل غيري خوتاب كي أجاد لسيق وناغو سيجور عدالة بي عدالة لقل خواري خوتاب كبزانة شون يكي عدالة لقل سلطان وقوري ولاتاب كبزانة شون يكي عدالة لقل هاولا كان تاب كبزانة شون يكي أجر جيش تقوناغي كيوا كخلق رخيان ليو تورقد لخلق بو إتر تو شرار يصير زوي لخلق كان حتى نيش توت بوي دائما لقال أكفا وها ولا كان بزور أقل لي ولا قال أواني لجردستان الأخوار وأواني لسرويتون لهمي أنا إنسان مسلم عدالة بكرينة إن جاجيان سازي كي بدروس ده أما أو دولتي كإسلام أيوت أما أم مالي كإسلام أيوت كأم سيادة وقيادة وجواني ومعاني وترتيباتي تي ناكري مال جورين به ناكري مالش وردي لينا به ناكري قورو بتشوك إلا أبلا مالكانا هبت أم جور إخلاص توانو بو يكتر مالكان دروس أكا دولتو نظامو ولاتو جيان دروس أكا هر يشيك لأيما أبلا جياني خويا جوان لم فلسفي ما وردي تيجي يشتبه بو يبزانة چون بجي بزانة لكوان عدالة برپا أكا بزانة آية خلقي مسلمان خلقي همجا يان خلقي زور مضبوطة للدولة داريو نظام وحكم ودا صلاة خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمة رحمته بزيو مهرباني خود بسر مانا ببارنا يا إلهي داوال لي أكين قناهان بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناهان بپنهان كردو مانا عفو مانك قناهان الزاني مانو كردو مانا عفو مانك قناهان النمان الزاني كردو مانا عفو مانك يا إلهي بزيو رحمتي خود بسر مانا ببارنا يا إلهي عفو عافيتي خود بسر مانا ببارنا يا إلهي حاجة كان من زور زور توتو زور دولة من دي يا إلهي أويك أمان ويبه من عطاك يا رب العالمين بارزرا من كل خرابة كان يا أكرم الأكرمين خواهي جان هرشتك بو دين من ودنيا من جيكي سربرزي وشانازي من خواهي بي من عطاك يا إلهي أوي بو دين من ودنيا من خرابة يا إلهي بمن بارزر لي يا أكرم الأكرمين خواهي جان دوال لي أكين كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارنا يا إلهي دوال لي أكين چون دنك دنك باران رحمت أباراني أو دنك دنك نوري خود بخرنا وظلمنا ويا رب العالمين خواهي جان أوانا من نخوشن شفاين بو بنيرا أوانا من بحال ومال مالداريانك أوانا من بمنال منالين بعطاك أوانا من بمنال منالين صالحك أوانا من قرزان القزي سرشانيان سوك أوانا من باري دروني النار حتى يا إلهي آرامي بس الدرونينا ببارنا خواهي جان دعوال لي أكين آرامي بس الدرون وظلمنا ببارنا آرامي بسر مال ومنال مانا ببارنا آرامي بسر ولات ونشتمان مانا ببارنا آرامي بسر أمتي في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم ببارنا يا إلهي لقناه داك وباك من ببورة لقناه رفيق وهاولان من ببورة لقناه خزان ومنال وشمان ببورة يا إلهي لقناه برا وخشكان من ببورة يا إلهي داوال لأكين بناوي جوان وصفة برزة باسم عظمة لقناه يا إلهي خشو السكان من ببورة يا إلهي داود لأكين لقناه ما وصا كان من ببورة لقناه قتاب كان من ببورة لقناه دراوس كان من ببورة إلهي أما زمان من كل الدعايا بزماني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دعاكين يا إلهي أوشيريني دلمان لهمو عمريا هر دعاية تشاكي بوتو برسكروتو أمش داود لأكين بيمان عطاك پناي بيغرتو إلا هر خرابيك لهمو عمريا أمش پنات بيغرين وپنا من بدا يا رب العالمين يا ربي خواي جان صلاوي أما جسي أما بقينا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك ناما لخزمتي بنا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
خوي غور لغنا هي منشي اجبوري خوي لمن قبولك.

نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان و خوش بابتی جیان سازی بابتی هیزور گورو فر رهنده لا فکر دیدی امام ماوردی و امل خدمت او موضوع باسین فرموی دولتداری جیان سازی آرامی جیان دروس نابه و رگ ناکه و دانا مزره الا با کامل قاعده نبه قاعده یکمی با باس کردین فرموی دینه چی متبع دینه که خلق همو شوینی کونو لگل یا بنو قالبنا و لگل یا حتی دینداری به هستر به پایکانی حکمداری باشتر دا امزره و رک ابه دوم فرموی سلطانه که به هزو قاهر و تند و ها اکا که جیان زورتر ارامی بخوی بینه و زورتر گرفته کان چاره سر بنو خلق با آرامی جیانی کی ساس بکه سه هم فرموی عدلی کی شامل عدلی که موسو چکانی جیان بگریت و عدالتی کی آوها و ها اکاد که حالی خلق زور بر او باشه به او جیانیان زور ساز بید ل مسئله عدالت درسی پیشو هندک موضوع من بحث کرد حتی گشت نآوی امام ماوردی فرموی ظلم انواعیه جورک ل ظلم کان آوی که انسان ظلم کرده نفسی خوی و او مسئله باز کرد که چون انسان ظلم لنفسی خوی اکه خوی خوانی خوی نیه پیویست زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه او یک ظلم لغیری خوی نکات و تکات امانه پایی جیان سازی ترتیب که پیویست من به دولتی کو کوملگه کو فرده که لدولت که یا پیویست من باوی سلطانی که زور قاهر هبه خلق کش دینی که زور متبعی هبه با راپرانی کارو باری کمالگا و ابی عدالتی که زور گشتیش هبه لنو عدالت کشا ابی فردکان تاک تاک راهن رابن لسر اوی که ظلم لنفسی خویا نکن ستم لنفسی خویا نکن و هر وها ستم لغیری خویا نکن و ظلم لغیری خویا نکن چون انسان ظلم لغیری خویا اکن افرمی ظلم کردن لغیری خود یعنی عدالت نواندن لبرانبر غیری خود بس سی قناغاتی اپره یکم دانیان اویه که انسان عدالتی هی برانبر باو کسانی لام نزمترن پلیگ لخواری امون اما زور گرنگا سلطانک لگر رعیتکی ابیوم سلطانا عدالتی هی بی لگر اوانی خواروی والرئیس مع صحابته کسی که اکراو با دم راسی کمالگیک سروکی عشتیک سروکی مالک لگل امانه که به دورو بریون ابی زور زور اگه لین بی و ابی عدالت لبران بریانا برپاکا افرمی عدالتی امانه بو ابی همیشه کاری آسان حل بجرن بو او کسانی که شون کوتوانن عقوباتی زور زرر لعدالت ادا جاری کن امام عمر نامیگ انوسی با سیدنا معاویه افرمه کاتی که خصومیه نبردم تو خصم دوکزیان کشیان هیه نبردم تو افرمه چون مامالاین لگلاکه افرمه علیکه به صلحی مالم یستبین لکه القضا افرمه که قضاوت تاو لپیش چاو روشن نبویو صلح که لبینیانا افرمه فا این القضا یورث الشنآن چون که قضاوت زور کات عادزی تو رای دودلی لبینی دوستکان دروس اکا وی همیشه هول بده صلح یان که و آشت یان کروا قضاوت بسر یان امکا یان هر مسئله اکا انسان قاعده که فقهی من هیا ادرأو الحدود بالشبهات لهر بابت اکا شبهات دروس بو او حدد دستبرنا بتنفیز ناکره بو نمونه اما کسی اک دزی کردوا حكمه كيد ذكرنا كشيء او هيك دسي ببري اقرب سوكترين شبهه لو ذكرنا لمالي امك ساهبوا
پیوندی کی به موها بود سکین نبر بون مونکه سکه هاتو دزیل مال کوری خو کردو باشه باکی دزیل مال کوری خو کرد ل فرمایشت که افرم انت و مالک لی ابیک تو مالک شهر دکان هی باوتن کابو شبه یک دروز بو ممکن مالی ام اولاد مالی باوکی به بو ی دسی باوکه ک نبر یان دو شریکن پیکو ام شته ک دزیوتی شراکت ل بین هر دکان به هیچ شواز دستی ام کسی نبره. یعن زور شرط و شروط من هیا. ادنا شبه هلا مسئله که دروز بو اما نتو این دستی کسی که ببرین. باشه ادراء الحدود بالشبهات. بوی اتباع المیسور زور گرنگه. دا صلات داریش او هیا. دا صلات دار ابی سیر که چشتیک زور آسانه بو کوملگا کی او دست بر که. او بریار بکات بریار. او قرائی لسر بدا. باو کیج لمالا او هیا. يعني تصورك أقرب باوك بوش يوازنك لو سيد تحمل لك المنالك يعني دائما سيرك كام كارا أسان ترى أها في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم أقر اختياري بدرياتي لبين دوشتا إلا اختار أيسرهما كام ينزور سهل ويها لبجر أيتر بابتك بابتك فقهي بي بابتك بابتك عقائدي بي بابتك بابتك حكم دا صلاة داري بي هار بابتك بي لو بابتانا اتباع الأيسر آسان ترینیان اوه اکاد که اوانی لجردسی تویان تو عدالتی که جوانه برابر برپا کرده با و حذف المعصور هرشتگ نارحد بی ابی لسریان لاب بی اما زور گرنگه چه باوکی اگ بی چه سروکی ولاتی بی ده صلات داره بی امیره بی خلیفه بی اوشتانی که نارحتن لسر گلکی خوی یا جردستکانی خوی لای ابا و ترک التسلط بالقوة هول ادا زالبون بهیز لاب با وابتغاء الحق في السيرة هاو الأداء هميشا لحياتي قوية شوين حق طبعا إنسان بطبيعة حالي قوي دلي بيوست هندي خوشوستي تيا ودلي لكاتيكا هندي رقيشي تيا طبيعة حال اعتيادية مسألة رقو خوشوستي بابتك زور قورو فرا أو كيشا تصورك يعني تجاري وهي بيركنا ولا مسألة ولا أبراء جاری و های کسی که خزانی مسیحیه، درسته خو انسان شریعت او درسته کسی خزانه که مسیحی بی، تو لعقیده براء لفکری ام کسی اکی، بلام ل دنیا خوشته، او خزانیتی ها سریتی، واجبی شو ل سری خوشی بی، بوی بابتی خوشی بستی و رخو آن زور بابتی کی وردن، ابی با وریایی معامله ل قلاب کری، بوی گرنگ اوی انسان شن کوتی حق بی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى رقتا لخلقي واتن لنك العدالة لا تنبدا أبي دائما شون كوتي عدالته شون كوتي أو راس يبيك بدوايا أري درسي في شو عرزم كلن كعمر كوري خطاب رضا ورحمة خوي لي به خنجر يعني لي دا هند الشيري خوار دا شيرك با زمكيا هات درو دليل ولو زمانك أم كسا أمره دي لو كاتب بيري بلايش وبيري بلا عدالته وفرموي اگر من كجرامه واگر من مردم نشن چن كسي بو كجن يكس ام خنجري لمن دا يكز كجن ام حبي عدالته ام حبي حقا ابتغاء حقا لها مشتكه زور قرنق لما لي شهر او هاي يعني تصورك ايا اما ابتغاء حق اكين يعني تو تصورك اما لما كان ما انا اگر ميواند به خزانه که چشتی حاضر نکرد دنیا ولیت او یک ای باشه اگر غیبتی کرد خزانه که حیج نرجی کی فوتاح حیج چون ابتغای حق ناکی او های بوی دائما او کسی که لسر وی ابی همیشه تنها حق لپیش چایی دیقتی او بدا بزانه آیا لکیا او حق تثبیت اکاو دائنه و دائما زرینه لسیرت یا هموی او بی. اگر هاتو شوین شته آسانه کان کوتی دوامت زورتر ابی درشتر اگر ناراحت یکان لابر لسر خلق سالمتر ابی کولکه د صلات باشتر ابی اگر بزور خود نسپن بسر خلقه خلق به خوشوستی تو ان ابی اگر شوین حق کوتی همیشه خو هاو کاری دکاتو نصرت دده بو زور گوره بروکه نه منالمان که عجولیه که کور حیامه نشبه دنگ به اوای پیاله لبريبلن أما صفتي مسلمان يكرم أم صفة مك أميان بك
بیرمان بلای او لناو خلق حیامان نشه بیرمان بلای او نیکا آیا چنی خوامان لخومن راضی کردو اتر لمالی که او های لناو کوملگا او های حتی او که اگاتا او که سلطان و دا صلاتیش به همان شوازه اگر ابتغای حقی هبو تناشوان حق اکو او کاتا زور خواهی گوره هاوکاری اکاتو زوریش نصرتی ادا افرمی همو زعیمک اگر اامانی تیا نبو ابي اگاي لي بي او هميشه فساد لنا او كوملغيك او سربرشتيكا زورتر اگر شوان اسان نكوت اگر نراحتي لس خلق لا نبرد اگر هات بزور خوي سپان بسر خلقا شوان حق ناكو شوان ارزو خوي اكو او حتما فساد لو شوان زورتر هميشه او برياريك ايدا اختلافي تي ادروس برياري تشاكيش بدا خلق بتشاك نايخنت أروك أمره يا من الواقع يخوما سبحان الله عليه بو أمره نسويت برواك أن جاري ويدى صلاة دارشتي باشيش الله خلق باشاكش بخراب ورق بو تنك أم توار خالنا تدد هاتو كامينا راحتا بسر تويا تنفيزي اكا نقنا راحتي لسر لابرو أسانا كان لسر دابر نا بعكسه إن جاء ابتغاي حقينا كردوا ابتغاي هوا وآرز وخزم خزمين وعشد عشدين وحزب حزبين وتادواي وايلياتو غلاطك كاولوا مالش أوهاي كومالقاج أوهاي أفرمي رواية كرا ولا بيغمبرة وصلى الله عليه وآله وسلم روايتك قرشي الضعف كتايا أفرمي أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه بشدة ترين عذاب للرجل قيامته بوكي وكسيك أخوة أو كسيك ذوبة شريكي خوي لسلطانة دا صلاة داوتي بهيزي كلو لسرزوية كسيات وظلمي كلو لحكم برياركانيا او خراب ترين جوري عذابي ادري هندي لحكماء فرمويانا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ملك سروت سامان دولة داري جيان سالاري بابلين جيان سازي همو امينيته ولا اگر كسك كافر يجبه ممرجع عدالتي برپا كرده بلام ظلمي كرد مؤمنك بشور رسل لسجده بالروا زور بسريعي ملك دولتك الروا طبعا ام قصي زور كاد اكريك الان ابن تيمية رحمة إخوائي لبي أم قصي وتوى الرأس ابن تيمية وما قاليه هي بس أو قصيه ابن تيمية نية لسياسة كان هجري وتعالى ما وردي أفرمي أمشتهي حكما وان وتوى يعني بيش أوجو تراو أو بابتك تفصيلة كممكن أخوة لقل كفرة مادام عدالتي هي شكو غرز لتحكيم شريعة عدالة أقر كافر عدالتي بإخوائي هلته ولا سرزوي مسلمان ظلمي هبه ناهي الله توسرزي بو يمكن دولتك بقاي هبه كافريش دولتك بلا عدالتي تيه اگر عدالتي تيه بو دادگري تيه بو بردوام ابي با كافريش بي اگر هاتو دادگري تيه نبو ظلمي تيه بو با ولي خواج بن ظلم جيگي دوام نيو دائم نيو إلا زائل ابيتو نامنت كتائي بيه ولو بدس خلقي مسلماني شو بي افرمي هند لأدباء فرميان ليس للجائر جار ولا تعمر له دار أفرمي أو كسيك الظالمة قدر أو سينية كس طاقتين لقل كسي ظالمة جيان بريتسر خوي بخواني دراو سين نزاني ولا تعمر له دار قد خواني مالو سر السمان نابه ناتواني تعميري سرزوي لجردسي ظالمانا ناكر أي تصور كيسل وشيء ما بلين ولا كاك أمانة باري الدنيا الكو كردو توشي بروا كان رجع بينن وكو بوش حرهم ويا الروا تقينا من كي الخيال يا هبو الصدام بو زليلي بروا وكركاني شو وش كان جيجنا بن العراق سفر ببنو أماني شرقوان كوي كان وجوان خزني كان ترتيبي كان لبرو كافر بيدنا أنا شون أمانة هنا وتسر سلطة أنا باركش أنا أبنو خسر الدنيا والآخرة نام دنيا أنا بين أو دنيا بويا فرمي أنا أو كسيك ظالما ندراوسي هي نا أبيت خاوني خانو خاوني مالي خوي وتعميرات لسردمي أو لزمني أو ناكري هند لبلغ كان فرمي أنا نزيك ترين شتيك بريتيلا إنسان ململانيك لقل مظلومة ببرابري مظلوم بوستي وأنفذ السهام دعوة المظلوم كام تيري زور زور بس سريعي أبيكي بريتيل الدعاء كردني أو كسيك مظلوم ليس بينه وبين الله حجاب
او کسی مظلوم لە نێوان ئەو خوای حجاب نیە کە دوعاکانی کرد ڕاستە خۆ دوعاکانی گیراب هەندێک لە حکەمای ملوک گوتوویانە سەرمان سوڕامێنێ لە مەلیکێک کە خۆی بەدەستی خۆی ڕایەتەکەی خۆی تووشی فەساد کردووە ئەش زانێ تاعەتی ئەمان عیزەت ئەدابم بەڵام یە فەساد بڵاوەکاتر لەناو ملەتی خۆیە لەناو گەلی خۆیە گوتوویانە سەرمان سوڕامێ لەمان ئەفەرمێ ئەردەشیری کوڕی بابە گوتوویەتی ئەگەر هەر مەلیکێکتان بینی لە عەدالەت لایدا حتما گەلەکەی تاعەتی ناکەن و بەگوێ ناکەن و خواخۆیانە لە کۆڵیان بێت نەوشیروان وتوویەتی پرسیاریان لەکە وتوویانە بۆ هەندێک کەس کە گوناهەکەن و ئەوە ئەکەن تۆ عقوبەیان نادەی خۆ ئەمانە لە ژێر دەسەڵاتی تۆیان و پێچەوانەی ئەمری تۆیان کردو وتی ئەوانە نەخۆشن ئێمەش وەکو دکتۆر وایەن ڕاستە مەلیکین ئەگەر ئێمە بە عەفو تەداویان نەکەین ئەی کێ بە عەفو تەداویان کە خۆ ناکرێ هەموو کەسێک کە غەڵەتێکی کرد ئیلا عقوبە بدرێ ئەم قسەیە گەورەیە حتی بە نیسبەت سەرۆکی عائیلەوە باوک دایکەوە زۆر گرنگە زۆر کات عەفو هەڵبژێرێ لە ئەو بابەتانەی کە یەنە بەردەستی کەمێک لەوانە عقوبە بدا تەسەور کە ئەگەر مناڵێک لە هەموو شتێکا عقوبەی بێ لە هەموو شتێکا عقوبەی بێ ئەزانی دوایە هیچ سڵ ناکاتەوە بە بیرمە فەقێیەکم هەموو زۆر عەجول بوو ڕۆژێکیان قەرارمە دەداری لێ بم وەڵا دەدارم لە هەر پێیەکەین هەر حیسابیشی بۆ دەدارەکەم نەکرد دوای سەیرەکەم ئەمە باوکی ئەمەنەی لێیاوە خۆشە بووە خۆش دار چییە پەنجاش لێ وای بەخۆی نازانی گاڵتەی لێیا تەسەور کە هەرچی شتێکی کرد و تۆ عقوبەی بێت دوای لە عقوبە ناترسی تۆ عقوبە نامێنێ تۆ عقوبەی چی بێ لە دوای نامێنە عقوبات نامێنێ جاوەرەکە عقوبات نەما چیەکی لەم لەم کەس هەرچی عقوبەی بێ دەبەسەری ئەو بینیوێتی پێشتر هیچ غەمی نییە بۆیە گرنگە مەسەلەی عەفو زۆرینە بێ لە حەیاتە قیلەتێک لە عقوبات بۆ زەجر بۆ گەڕانەوە هەندێک جار عەرزم کردوون کە ئەگەر بە گەنجێک بڵێ کاکە حکمی خۆ چۆن یێنیتەوە سەر زەوی ئێمەمان ئەمە بۆ حکمی خۆ هەوڵە دەین ئەڵێ وەڵا کاکە یان یەکێ دزی کرد دەستی ببڕە و یەکێ زینای کرد ئادی دارکاری کە و تەنها کۆمەڵە عقوبات لە فیقی ئیسلامیەتە زەینی ئەی ئەو هەموو عەفو و سەماح و لێبوردەیە یانی ئەمە بەس مەسەلەی ئەگەر دزی بگرین لە شەریعەتا سەیری ئەحکامەکان کەین سەیرەکەین ئەو کەسەی کە سارقە ئەو کەسەی کە دزیەکەی کردووە یەک کۆمەڵ شەرتیان داناوە بێ هەموو شەرتەکان بیاندی ئینجا دەستی ئەبڕێ ئەو شتە کە دزیوێتی چییە ئەویش عەینەن کۆمەڵە مەرجی زۆریان داناوە بێ مەرجەکان بێنەدی ئینجا ئەی ئەو کەسەی کە دزی لێکراوە ئەویش کۆمەڵە مەرج دانراوە بۆ یە وتوویانە مەرجەکانی سارق و مەسروق و باشە مەسروق و فیهی ئەو شتەی کە شتەکەی لێ دزراوە جاری وا هەیە کەسەکە هاتووە لە شتی لە شوێنی خۆیە هەر وەکو نمونەی عەرستانەکەم لە شوێنی خۆیە شتەکەی هەڵنەگرتووە پارە لەکوێ هەڵەگیرێ تەبەن ئەوە ژن لە ناو جێگەشتی وایە هەڵیگرن ئەوە دیارە باشە پیاوانی لەژێر فەرش و مەرشوشتی وایە باشە تەسەور کە ئەمە شوێنی پارە هەڵگرتنە ئەگەر کەسێکە لەسەر دیواری ماڵەکەیان داینا بوو دزرا ئایا لە شەریعەتا دەستی ئەو دزە ئەبڕە دەستی نابڕە چونکە ئەبێ ئەو دزیەی لە شوێنێکا کردبێ ئەو شتە شوێنی خۆی بێ ئینجا دەستی ئەبڕێ باشە بۆیە هەموو ئەحکامی هەیە ئەگەر بێ وردی کەیتەوە سەد دز بێنە دزیان کرد بێ ئەحتیمالە دانەیکیان بەر ئەو عقوبەیە بکەوێ نەوەت و نۆیان بەر عەفوەکەوە لە مەسەلەی زیناشە ئەو هەیە هەموو مەسائلەکان ئەبەو شێوازەیە لایەنی عەفوەکە زۆرترە لە لایەنی عەدەم عەفوەکە و عقوبەکە بۆیە ئەفەرمێ نەوشیروان وتی ئێمە عقابی مزنیبەکان نادەین لەبەرەوەی ئێمە وەکو دکتۆروان و ئەوانیش وەکو نەخۆش ئەگەر ئێمە عەفویان نەکەین و تەداویان نەکەین ئەی کێ تەداویان بۆیە زۆر گرنگە ئەم خاڵەمان ئاگا لێبێ هەمیشە عەدالەت زۆرینەی لە یوسر و لە عەفوە بەرپا ئەبێ نەک لە توندی و لە ڕەقی و زبریە ئەم خاڵە زۆر گرنگە کە ماوەردی ئەیفەرمێ ئەنی تۆ عەدالەت لەگەڵ نەفسی خۆتا بە زبری ئەکەی بەڵام عەدالەت لەگەڵ غێری خۆتا بە نەرمی ئەکەی یعنی ئینسان حتا وەکو عقوباتی خۆی بدا خۆی زیاتر عەدالەت بەرپا ئەکە ئەفەرمێ پیاباشێک جارێکیان بە شوێنەکە ڕۆشت ماڵێکی بینی ماڵێکی جوان ئەم ماڵە هی چیە وتی وەڵاهی فڵان کەسە ئەڵە شەو گەڕایەوە ئەڵە زۆر سەرکۆنەی خۆی کرد وتی باشە ئەوە تۆ خەریکی چی بۆ پرسیارەکەی ئەمە هیچیە
آخر أجر حسادتني وقصك تو هقسي وسر خلق الله أوشى وحتى بين عقوبة نفسي خويدا شو قال لقال نفسه عدالة أو هاي زور تون بي لقال يا شو قال بالكيش أكبر وخراب بلام لقال غيري خوتا عدالة وهاي زور نرم بي زور هادئ بي بويا أبيني أم بابتيك ما وردي دائما زرينة عدالة لقال خوتا شتيك لقال غيري خوتا شتيتر باش أول قال خوما زانيم كعدالة بريتيا لميكا زور تنبم لقال نفسي خوما هتاوكو راجيري بكم لقال غيري خوما أقر لسر وبو خواره بو شكا جوري عدالة أو هاي لسر وبو خواره بو زور نرميتيا أكم عدالتي شترمان هي عدالتي كسيق لخواره ويبو السر أولادا كان بو باوشيان أبي عدالتيان هبي بو دايكو باوشيان أفرتك أبي عدالتي هبي لقال هاو سركي خويا أبي الرعية كان لقال سلطانة كيانا وقورة كيانا باشا عدالة ينهبه أفرمي أماش بشي أكري يكم إخلاص الطاعة بدل صوزية وطاعتي قورة كيبك طبعا مسألة بدل صوزية وطاعتك زهر قرنج طبعا إسلام هندي آداب هيا آداب كان زهر قورا تصور كان نموني دو أفرتان بو إن ما جايت إلا ما زان أمسونا إخلاص طاعتنا ورا أفرتك لبياني حتى ورا خريج بيت دي ورا سروبية ترتيب كدروسي جا ورا بام إزعاجي دي دي دي دي أخيرا سروبية كو تاع السفر الرزانوتو هنا تبر دم بياكش بياكش لا يبا نايخو دي باش نايخو أم جنا أم هم وما نوبوا هنا يعتبر دسي أم جنا إخوان أم جنا لبر خاطري مردك أم يكردو يكسر إنهيارك ذاتيا باشا نفسي تاو اشكي اگر باخلاص او امي كرد بلا برخاتي اخوا هنا يعتبر دم مردك مردك الله ناخو بتوريه وردي اكاتو هيش تاثير لدروني افرادك انا دروني ناشكي ابد تشك باخلاص او اشكي اخوي جاب جاكل مساله اخلاص لطاعته بابتي هي زور قوري يعني اولاد كاتك كبجوي دايك وباوشي اكا ايا تشون بجوي اكا تشون بجوي دايك وباوشي اكا آیا با اخلاص او بجوی اکا یا لکل خوی اکات خوا خویتی لکلی بته اگر با اخلاص او بیکا بابتک اگر بیای لکلی کات او بابتتر تصور که اگر با اخلاص او جاب جیکا او باوکلی تو رابی او دایکلی تو رابی او هر لقل همو تو ربون کانه هزب آرامی زیادتر اکا چک ام لبر خاطی خوی شکی کردو او پریم اخلاص او جاب جی اکا يان رأيت كان لقى السلطانة والله أجر سلطاني عادل هبه إنسان أو ندم دل صوزي إشي بو أكا وخدمتي أكا ولقل يا أبي إخلاص لقل يا أنو أنا أصلا نفاق نامن النفاق تصور كان إسا أو حاكماني كظالم الجهاني إسلامي خلق زور بي أنا هلا يا شاعر هي الشعر يان بو هلا دا كرة كسي وها يا الله كاكي يان خيان موكو أو أنا نعزانم شي والله باريان كلار بو أو منافقانا لا مكزيات الجوانان بيد شكا بإخلاص ونية طبيعتك أو هاي بويا يكيق لشتا زور قرنجا كان لدولتي مسلمانا أويا الرعيتا كان زور بإخلاص وطاعتي سروي خوانك خليفة برياري كي در كره هر همو جيبا جيئكا كز ليلة نادا بو بار إخلاصي شو جيبا جيئكا بويا إخلاص لطاعتا إنسان لخوار وبو سروا عدالتي بو دستبركا وبذل النصرة همو هزي خوي سرفكا لبيناوي سرخستني قوركايا وصدق الولاء زور راس جوية لو ولا أخوش يستيك أبوي هي أما زور جوري والله لما لا أمانة دستبر ببي للرعية كان أبو سر ولا سر أبو خار ولا جوري عدالته برواك أو ما لا أو ندتوك ما أبن لقال يكترى يعني كان جوان جاري وهي دايكك باوكك بيربو أولادك إيشوا أولو تجون بأولادك يبدأ أولادك يدعى خير بوك ماشاء جارك ببير ما أخذت معصا طاهرة أبو أفرت التلفوني كروتي معصا والله نازل نمشيبكم أو من دايكم أشرم حرد عشر ليك أي وتجا قيسيك تشهر في أي بقرباني دعاء كان يشرب أي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي آوى أو بالضبط أكاتة شيء أكاتة أول أصادقاني كإنسان هيتي أو إخلاص لطاعته شكو خطبو ام دايكيناكي تو خوايك بو عظمه امري بي كردوي كوفاياك تهبي لي را وفايد استبرك بو زور گرنگ ام لا ينك ام الخو ما ناجب جمان كردبي دي اخلاص الطاعات لحميا شامل ترى
إن جهره ما كو أكاته والله إنسان بإخلاص وطاعته هبه بو قورة كان يخوي زور زور بيون ديكي بهيز دروس أبي أقر هاتو هركس الله خوي ونصرتي طواب جهدي خوي كربو نصرتي كاركي والله هرشي ترسو بيما نايه الله يقدن كا سوء ظننا من أقر هاتو ولائك الرازقوي أنا من بو يكتر هبه دي أما نهر هميان لهركسيك هبن والله هرشي زحمتي أو زمنها يا رزقاري أبلي يا تصورك تو عدالة أبي برباكي للسرزوية لقل نفسي خوتا عدالة كسي الأخوار خوتا عدالة كسي للسروي تو عدالة وبكارين كاتك أم عدالتان وبكار هنا إلا جيان سازيكي زور سهير دس بيئك آراميكي زور عجيب رومانتيئك دي أأم نظام كامل وشاملة أأم شيوازة جوانة لما مالا كردنا لهر ولاتو لهر نشتمان لهر مالك هبو بخوا اتر أبيت الرمزي عدالة زور آرامي وخوشبختي وجيان سازيكي زور جوان أبين تصور كان إما لما مالكانا أقر واز دا سلطان ودا صلاة يجبيني بير كرو أقر باوكيك بم عدالة لقل من الله كان أبزولتو من الله كان يجبم خوشوستي وطاعة لقل أبزولينا جنو ميردك بيكو بياوك بم عدالة أفرتك بو خوشوستي ومحبته أبي تش جوانيك بخويا ببخشن تش عدالتي كي قورة برباكن تشن دوامي هبي أمالا تشن قشيت يا بي زور كاد مالكان كقشيت يعني وكاركة شيء بياوك عادلني أفرتك عينا عادلني لبران بريا من الله كان عادلني برام بدايكو باكن للدولتي شاو هاي سيركي دولتك عدالتي تيانية سرو بخواروانية لخوارش وبوسروانية حين تصورك أقربيتو حكومة استو إما زانين كد بابلن قندليكي زور هيا وانا وظلميكي زور هيا أقر حكومة برياري دركا كي أما دي بويزي بجيك أو عليك هكا داشكان بو أكم قرزكم برا ونازانم چي دنيا توش هركس سابيشي بوناكا بو سنك هزبم عدالتناكا وأول سر وهزب عدالتي توناكا توج لخوار وهزب عدالتي أوناكي بويا ويرانيك درج سهم دانا لجوري عدالت بريتيا لويكا إنسان عدالتي لقل هاوشانا كان يخويا هبه ملاكان بيكوا داعية كان بيكوا أهلي مزقوت بيكوا مسلمانان بيكوا أم عدالتا زورقوا رفيقة كان لقل يكترا منالا كان لبيني يكترا أفرمي أوجب وأبي زيادة الروي لحقي أنا نكي وناز نكي بسريانا شو كأمانة هموي هاوتايكن ونا راحتي النكي أو كسيك واز لزيادة الروي هنا لحقي رفيق كان يا هميش خوشويز أبي لنا ويانا أويك خوي دور أجري لناس كردن لقى الرفيق كان يا هميش الرفيق كان يا حزق كان لقى يا زيادة رب منه أو كسيك واز لعزة آزاري خلق هنا ليان رفيق كانوا هاولا كانوا هاوشانا كانوا خوئي هنا أواني زوز والبتشاكي لقليا أمن نوا وإنصاف برامبري بكار إهن أملا نوا أكفاء أواني هاوشان يكترن زور ضرورة هبه أي أقر أمانا نبو والله ففسدوا وأفسدوا خوشيان فاسد ابنو دارو بركشيان فاسد أكا الرواية كراوة لعمر كوري عبد العزيز وأوجل ابن عباس ورزا ورحمة خوئي لبك أبو يجراوة أفرمي ألا أنبئكم بشرار الناس أفرمي لم فرماشتا خوشويز أفرمي بيتان نلم خراب ترين خلق كين قالوا بلى يا رسول الله أرى والله بيمان بلى خراب ترين كين فرموي من أكل وحده أو كسير رزيل تروك أقرشتيك يا أبو خوي بتنها إخوة نايلا خلق لقل يا أبو خوة الله جنو بيايا كبون الله أفرتك زور خوي ما نوكر مرشكي كي زور جواني حاضر كردو ترتيبي كردو أمانو والله داينا بس خوي بياوكي بول الله بياوكي وتي آي بخواشتي كي جوانا ترتيب بس خوزقه ازدحامي لسر نبوه الله بياوكي ازدحامي لنا بس خوم خوتي وتي خوزقه خوش ليرا نبوي باشا تصورك أو كسيك بيا بتنها أيوه بخواتو أيوه تصورك أقر إنسان هزب بران بركاني نكا أما هستا إسلامي زور قرنجا توقت ناتواني چیج ل توابی دولمان دیکت پیکاتی کسی دور برد اکه همی هجره، ام خالا زور با عظیمی ابی سیر کری. من اکل وحده خوی بتاقی تنها هر اخواتو پلا مر آدا، و من عرف ده عطاء نادا بکس، هیچ نابخشه.
وجلد عبده اگر عبدك يبو تب تب هم رجه لئدا عزيتي اكا اصحاب زور سريان سرمان لما فرمو الا انبئكم بشر من ذلك ارشتيت تنبين الله لما خرابتر وتيان ارى والله اي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لما خرابتر اتر كيه بتنها بخواه هيز ندا بكسو لعبدك خوي بداو فرمو من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره كسيك كرجاء خيري لناكري امني لشري زور سريان سرما هاولان فرموي ألا أنبئكم بشر من ذلك ألما خراب ترتان في ظلم وتأرى والله أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي من يبغض الناس ويبغضونه أو كسيك رقي لخلق أبيته وخلق الرقيان لو أبيته خراب ترين جور لسر زبي بكرتي ما وردي ويستيبه من بلي أمر أجر أتوى عدالة لقل غير خطاب كي اگر لسیق و ناغو سه جور عدالت بی عدالت لگل خواری خو تاب کبزانه چون ایکی عدالت لگل سلطان و گوری ولات تاب کبزانه چون ایکی عدالت لگل هاولکان تاب کبزانه چون ایکی اگر گیش تقوناغی کی و که خلق رخیان لی و تو رقد لخلق بو ایتر تو شراری سرزوی لخلق کن حچت نیشتو تو بوی دائما لگل اکیفا و هاولکان بی زور اگر لی بی ولقل أواني لجردستان لخوارة وأواني لسرويتون لهمو يانا إنسان مسلمان عدالات بكارينة إنجا جيان سازيكي ودروسة بي أما أو دولتيك إسلام أيوات أما أم ماليك إسلام أيوات كأم سيادة وقيادة وجواني ومعاني وترتيباتي تي ناكري مال قورينا بي ناكري مال جوردي لينا بي ناكري قورو بتوك إلا أبي لما لكانا هبت أم جور إخلاص توانو بو يكتر مالكان دروس أكا دولته نظام ولاته جيان دروس أكا هر يشك لأيما أبي لجياني خويا جوان لم فلسفي ما وردي تيغا يشتبه بو يبزانة چون بجي بزانة لكوان عدالة برپا أكا بزانة آية خلقي مسلمان خلقي همجا يان خلقي زور مضبوطة للدولة داري ونظام وحكم ودى صلاة خويا جان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت رحمته بزيو مهرباني خود بسر مانا ببارينا يا إلهي داوال لي أكين قناهاني بأشكرا كردو مانا عفو مانكا قناهاني ببنهان كردو مانا عفو مانكا قناهاني الزاني مانو كردو مانا عفو مانكا قناهاني النمان الزاني وكردو مانا عفو مانكا يا إلهي بزيو رحمتي خود بسر مانا ببارينا يا إلهي عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا يا إلهي حاجة كان من زور زور توتو زور دولة من دي يا إلهي أويك أماني بي من عطاك يا رب العالمين بارزرا من كل خرابة كان يا أكرم الأكرمين خواهي جان هرشتك بو دين من و دنيا من جيغي سربرزي وشانازي من خواهي بي من عطاك يا إلهي أوي بو دين من و دنيا من خرابة يا إلهي بمن بارزر لي يا أكرم الأكرمين خواهي جان دوال لي أكين كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارنا يا إلهي دوال لي أكين چون دنک دنک باران رحمت آبارانی آوا دنک دنک نوری خود بخار ناو ظلمان و یا رب العالمین خواهی جان آوا نمان نخوشن شفایم بو بنیره آوا نمان به حال و مال مالداریان که آوا نمان به منال و منالیان پی عطا که آوا نمان به منال و منالیان صالح که آوا نمان قرزان و قرزی سرشانیان سوک که آوا نمان باری درونیان ناراحته یا الهی آرامی بس درونیان نببارنه خواهی جان دعوال لی اکین آرامی بس درون و ظلمان ببارنه آرامی بسر مال و منال مانا ببارنه آرامی بسر ولات و نشتیمان مانا ببارنه آرامی بسر امتی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم ببارنه یا الهی لگناه داکو باک من ببوره لگناه رفیق و هاولان من ببوره لگناه خزان و منال و وچه من ببوره یا الهی لگناه براو خوشکان من ببوره یا الهی داوال لی اکین بناوی جواند وصفتی برزه با اسم عظمت لگناه یا الهی خوشو سکان من ببوره يا إلهي داوال لي أكين لقناهي ما وصا كان من ببورة لقناهي قتابي كان من ببورة لقناهي دراوسي كان من ببورة إلهي أما زمان من كل لدعايا بزماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاء أكين يا إلهي أوشيريني دلمان لهمو عمريا هر دعاية كي تشاكي بوتو برسكروتو أماش داوال لي أكينو بيمان عطاك پناي بيغرتو إلا هر خرابيك لهمو عمريا أماش پنات بيغرينو پنا من بدا يا رب العالمين يا ربي خواهي جان صلاوي أما جسي إما بقينا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك ناما لخزمة يا بنا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خواهي قرر لقناه من الشيء أجبوري وخالي من قبولك.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقر
1: خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو يكميني و كز لپیش تو ونيو تو دوايميني كز لدواي تو ونيو تو بدا صلاة و زال و ديار و عاشق رايد بزانست تو كز لسرو تو ونيو تو پنهاني بسر هم مشتق دا بزانستكتو بآگاي لشارا وكانو جينياز نيا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکن لهجاری

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملشي دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون دايا دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بوني ابنية مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاشتيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گران بو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا چوار لسر اولا يو وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: پناد گرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.